سلام كمي توعلو خبركم تخطاطلتي نلومي سالس 16 سنه ساعه 15 سدالوه هاجراون زينات تحيزنا لكم كريمنا لنا مصام نصنح بيتروس منجس

0: كمالهم حوات بحاضرة
1: كمانا من إسيات بحاضرة
0: كمانا من إسيات بحاضرة
1: شمقلدلكم ون بحاضرة
0: شمقلدلكم راقدلكم ون بحاضرة
1: أبزنزلهم بتغلالة
0: أبزنزلهم بتغلالة
1: بسالهم عدي تتخيلة يا عدي
0: تتخيلة بسالهم عدي تتخيلة.

أطيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع حقوق الإنسان في جنيف. مدرسة وين الفنية تخرج 118 طالب وطالبة. مشتل صورون يساهم في التهجير. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء الحرب ولا تفاصيل بعد. طاحت قاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل طاقمها. جنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع. ألقى وفد إريتريا برئاسة السفيرة الدائمة لدى الأمم المتحدة صوفية تسفا مريم كلمة في اجتماع جنيف يوم 15 من يونيو لمناقشة تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا. وقالت السفيرة الصوفية في خطابها أن إريتريا ترفض تقرير مجلس حقوق الإنسان من حيث المبدأ والمضمون بسبب منهجيته ومحتواه والمعلومات غير الواقعية على أرض الواقع. وأوضحت أن النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها لا يمكن استخدامها كمصدر موثوق للنقاش. وذكرت أن الجهة المقررة تعتمد في الغالب على مصادر سرية وغير موثوقة، ولا تولي الاهتمام أن يذكر بالتقدم الموثوق من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والبنى التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت السفيرة صوفيا على النقيض من ذلك فإن هذه الجهة تلاحق الإدعاءات التي تقدم تحت ضغط دائرة خارجية ضيقة دون إجراء أي تحقيق فيها، وهو ما يخالف مبادئ إعداد التقارير في الأمم المتحدة ويؤدي إلى استنتاجات خاطئة. وقالت أن إريتريا دابت على الرد على هذه الإدعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقائق، مضيفة أن التكرار لا يمكن أن يكون دليلا أو يحول إدعاءات التشهير إلى حقائق. خرجت مدرسة وين الفنية الداخلية في مديرية نفا يوم 14 من يونيو 118 طالبة، من بينهم 42 طالبة.

تلقى الخريجون تدريبا عمليا ونظريا لمدة عامين في مجالات إصلاح السيارات والكهرباء والبناء والنجارة والحدادة. وأشار مدير المدرسة الأستاذ قال أبزروا إلى مساهمة المعرفة التي اكتسبها الطلاب في مهام وأنشطة البناء وإعمار الوطن. وقال المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد فايسيوم أن الشباب الذين تخرجوا من مدرسة وينا الفنية على مدى السنوات الـ35 الماضية يقومون بعمل فاعل في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا على العمل لتجهيز المدرسة بمعدات حديثة. وأكد ممثل الخريجين على الاستعداد لتقديم الإسهام في متطلبات الوطن. وفي الختام تم تكريم الطلاب المتميزين وعرضت أعمال الخريجين. يساهم مشتل مديرية صورونا في إنجاح أنشطة التشجير بتنمية شتول مختلف أنواع الأشجار. وأوضح مسؤول سلطة القابات والحياة البرية في المديرية للسيد كوبرون جابري يوهنس إعداد أكثر من 150 ألف شتلة من 21 نوعا نقرسها في المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وغيرها من الأماكن. وقال خبير تنمية القابات السيد الأمين محمود أن المشتل يقوم بأنشطة جيدة وسيكون أكثر فعالية إذا تم حل أوجه القصور فيه. نظمت أنشطة نفير في الإقليم الأوسط بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقام الإريتريون المقيمون في هولندا الذين قدموا إلى البلاد للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال بنفير يوم 11 من يونيو في مقبرة الشهداء في أسمرة. وأعضاء جمعية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا وموظفو مستشفى حليبة المرجعي ووزارة المالية والتنمية الوطنية بحملة نظافة وتشجير في مستشفى حليبة. كما قام عمال شركة إريتيل بتنفيذ أنشطة مماثلة يوم 16 من يونيو في مقبرة الشهداء بأسمرة. نظمت حملة نظافة واسعة في مدينة كرن يوم 13 من يونيو بمشاركة المواطنين وموظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء قوات الدفاع. وأكد المنسقون أن العمل الذي نفذ بمساعدة الشاحنات كان فاعلاً. وقال مسؤول قسم متابعة الضواحي في مدينة كرن السيد بخيت القبطان أن البرنامج تم تنظيمه بتنسيق بين إدارتي إقليم عنسبة ومدينة كرن. وأشاد بدور إدارة الضواحي ومسؤولي الإدارات ومسؤولي فروع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وذكر مقدمي خدمات السياحة والتجارة والصناعة في مدينة كرن بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المماثلة الأخرى بضرورة المشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة لضمان النظافة البيئية. وأوضح المهندس تصفى مريم قبره هوت مسؤول فرع البيئة في إقليم عنسبة أن البيئة الصحية تخلق مجتمعا صحيا. وأوضحنا أن النفايات هي الثروة إذا أدرناها بشكل صحيح، وإلا فإنها ستكون سببا للأمراض والتلوث. في غضون ذلك تنفذ أنشطة النفير لحماية التربة وحفظ المياه في مديرية نقفة. وأكد السكان أنهم سيواصلون أنشطة حفظ التربة والمياه التي حتى حلول فصل الخريف لما لها من دور هام في تنمية المياه الجوفية وزيادة الإنتاج الزراعي. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا اتفاقا أوليا لإنهاء الحرب في الخليج، لكن سيجري الكشف عن تفاصيل الاتفاق لاحقا. وقال أن البلدان أنه لم يتم التفاوض بعد على وقف دائم لإطلاق النار. وسيمدد الاتفاق وقف لإطلاق النار الهش المعلن في أبريل من لمدة 60 يوما أخرى، وسيعيد فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران بالكامل تقريبا منذ أن هجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير. وقال ترامب عقب وصوله إلى فرنسا لحضور قمة دول المجموعة السبع تم التوقيع على الاتفاقية بالكامل. وأضاف أن نائبه جيد فانس سيحضر مراسم التوقيع الرسمية في جنيف يوم الجمعة. ويعد هذا الاتفاق أهم خطوة حتى الآن لحل الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7000 شخص معظمهم في إيران ولبنان، وأحدث اضطرابا في أسواق الطاقة العالمية. وكتب الرئيس الإيراني مسعود بشكيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خطوة مهمة نحو وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن الاتفاق النهائي على وقف دائم لإطلاق النار لم يتبلور بعد. قال مسلحون في سلاح

جو الأمريكية أن قاذفة قناة بالمنطراز بي 62 52 تحطمت عند الإقلاع من قاعدة إدوارس الجوية الواقعة في صحراء موهافي بجنوب كاليفورنيا، واشتعلت فيها النيران وقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية. وقال الكورنيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحديث أن الطائرة ذات المحركات الثمانية والمصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة اختبار روتينية عندما تحطمت على مدرج قاعدة إدوارد بعد إقلاعها مباشرة. وشهد عود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من موقع التحطم منه على بعد أميال فور وقوع الحادثة. هذا وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة قنابل استراتيجية روسية من طراز توبوليف 22M3 سقطت في مدينة إيروتسك في سيبيريا في أثناء رحلة تدريبية، لكن طاقمها المؤلف من 4 أفراد تمكن من القفز منها بسلامة. أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أن البلاد رحلت 2745 أجنبيا خلال أسبوع من تعهد الرئيس سيريل رامافوزا تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية. وتشهد البلاد منذ 14 مظاهرات معادية للأجانب، ودفعت مؤخرا أعمال نهب محاولة محال تجارية وهجمات استهداف أجانب مواطنين من نيجيريا وملاوي وغانا وزيمبابوي وموزمبيق إلى قبول ترحيل طوعي نظمته حكوماتهم. وفي 7 يونيو أقر رامافوزا بوجود مخاوف على صلة بالهجرة غير النظامية، لكنه حذر من أن السلطات لن تتسامح مع أي شخص يعتدي على مهاجرين. وأوضحت الحكومة أن معظم الأشخاص الذين رحلوا كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، مشيرين إلى أن من بينهم رعايا من ملاوي يعيش نحو 7000 منهم على أراضي مهجورة في مدينة داربيان الساحلية بشرق البلاد، حسب ما أفادت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالهجرة التي استحدثت مؤخرا. استعرضت البحرية الأمريكية تقنيات طائراتها البحرية المسيرة خلال مناورات بحرية مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي الناتو في بحر البلطيق. ويبلغ طول مركبة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية حوالي 5 أمتار، وتستخدم الاستطلاع المائي والسواحل والسفن. وفي مناورات يوم الاثنين أتاحت مركبات الاستطلاع المستقلة العالمية الأمريكية التي تم تشغيلها من سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية الفرصة لحلفاء الناتو للتدريب على رصد وتحديد أهداف الطائرات البحرية المسيرة. وجاءت هذه التدريبات بعد إنقاذ 2 من أفراد طاقم طائرة تابعة للجيش الأمريكي بواسطة طائرة مسيرة بحرية تابعة للبحرية بعد إسقاط مروحيتها من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز خلال الصراع الأمريكي الإيراني. عناوين النشرة مرة أخرى: إريتريا تشارك في اجتماع حقوق الإنسان في جنيف. مدرسة وين الفنية تخرج 118 طالب وطالبة. مشتل صهونة يساهم في التشجير. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء الحرب، ولا تفاصيل بعد. تحطم قاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل طاقمها. جنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم ودلدي بليكم قادر سلامتنا تبصحكم حيسان وحيسات متقبلتنا يوم 16 جون كل 1016 نايلة ساعة أخبار قبط عدو خارج قل تقدمتكم ما يدو برأس أخبار قل أستبدأ سابت السفارة دولة إريتريات منظمت مجلس قران جنيفا كلمة اسمعت مديرية نقفلة تتركم مدرسة فنية وينام أسر سمان درساي بشهادات الحرد دي بقلي مقب مناسبة عسر جون أمعل شهادة إريتريا وراتات كي وسر قلاء دي بأخبار خارج من تعدي بريطانيا يورانيوم سنة أسك يوكرين كم سنة دات أمرت هند وسلوفاكيا كل مجالة شراكة إقل أزيدة اتفقيا بيعس حمسة وكل إلى نوعية طائرة أمريكان دوت قط من دوشش السماء مسافرين كلهم كموتوا وتشرحوا أرس أخبار طابعة أنا حكم دي التفاصيل أخبار قنت عدي بسافت السفارة دولة إريتريات منظمت مجلس قران السيدة صوفيا تسفى مريم لتمرح لوك إريتريا اتيوم 15 جون جنيفا التقبقى حالة حقوق إنسان دي بإريتريا بكسس تتقدم تقرير لقب أهدك كلمة تسمع التفاصيل الأخبار من حامد أو بكر قلت قدمته
1: بسابت السفيرة دولة إريتريا اتمنظمة مجلس قران السيدة صوفيا تصفى مريم لتمرحة لوك إريتريا اتيوم 15 جون الجنيفا اتقأ حالة حقوق إنسان ديب إريتريا بخصص تتقدم تقرير لقاهد كلمات أسمعت سفيرة صوفيا اتقلا أسمعت كلمات اقلا بيت قومات حقوق إنسان لتقدم تقرير لتليو أقبوي أكيدت لألبو طبط ومن أمان لريمة حبريم إريتريا بدميرو وطبطو كم إي تتكبطو الشرع كم دمان لبو عيمات وأرسد قلق بق كم يتقدر ودحت لا تقرير لأدالة جهات اتحبو ودمان لألبو عيمات أساس اندكريت اقل حبر نايلة وسو هيرار كدمات عافية تعليم دمانة نبرة بنية تحاتي كم سليفو ما تطور اقتصاد اجتماعية لبو مؤسسات منظمة مجلس قران وبعد منظمات وقم بزو حسبتي طيب لأمان إلا التقريرة معنة لبو شكل ابوكم يتقرب الشرع اما جوبو وبأشاكات ناي خارج لتقدم شكاو اندي لتشاركم لتقدم سفيرة صوفيا شرحت الدنغوبة إريتريا كنا لمسل إثبات لألبو شاكاوي ابتلولو يبلسو كم سلطان حتى الشرع مدقاقام إثبات قلقبا أو هي ناي أتكافو أو شاكاوي اتأمان قلت بدل كم إيد قدر ودحت

حمدك حامد أبو بكر. دي بعد خبر من تعدد مديريات نقفة لتتركم مدرسة داخلية فنية توين 4 وكل أوالد لبتهم اتعسر سمان درساي اتيوم أسر 4 جون بشهادات دحرات للدحرو مجالات الساناي مكاين كهربت وراتات بناء كم سلهما نجارت وحدادة تقل كل السند افعل وشرح دراستهم لتابع وتوم مدير لمدرسة أستاذ قال أبزر أتاز قدمي كلمة درسة راكبام الهلو دروس اتورات بناء وطن لبوت الدور اتشرح أقل وطنه وشعبهم أما السبال كم سلكدمه لبو تساية شرحا وزارة التعليم مدير عام قسم تكنيك ودراسة منت السيد تسفاي سيوم هي مدرسة فنية وينا اتح 2003 سنة لأفريد توم شباب ثلاث فنات دوارات عدنا لنتحمد كادم سرقلو كم سلهلو اتشرح زمني آلات قل هالإقلام ما تحسر لتقدم كم سلهلو شرحا وكيلة للدحرو ابترتا أساسية لا تعلم راكبام كم سلهلو التحبر وطن للطلبو دور قل أقدود وليام كمسل هلو أكدت الدنقوبة لفدبو درسة جوائز لتكبتت هلو بدحرو لا فراورات قل عفت قدماء. تقليم مقب بمناسبة عسر جون مع الشهداء أريتريا هو راتات كي والسرقلاء بأساس لا علب سلاسة وحامسي سنة عيد حرية تتعدو مقل عيدو لما تقو أريتريين سكان هولندا يوم عصر حتى جون اتمقابر محير بات أسمرا كمسل هما أنفار محبر تعاون كفل ديش 8 و5 ناي بدير شكالس بدالة مرجعية حاليبة وزارة مالية وعمار وطن يوم عصر سلس جون اتحرت اس بدالة حليبة عجي شيك رو ونداف الدوار ودو حدبا شبت يوم عصر سلس جون شك قال إيرتيل مقابر محير بات أسمرا حد لشبه كادم سرقلو. مدينة كرن شعب شقال حكومة وأنفار ديش شاركوا تكية ونظافة يوم عصر سلس جون سرقلات لبس دايت ناي مكاين تعنت للسرقلة ورات في قريت عباي كم تركبت منهم مقرحة ناي لشقل حبرو مسؤول متابعة إدارة دوايح السيد بخيت قبط آن بترتو لا برنامج معاونة إدارة أقليم عن سبا ومدينة كرن كم سلنا الزما تشرح دور مسؤولين إدارة دوايح ميرحة زونات كم سلوما ميرحة أفرعات ومجامع جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة حمد مدام مدينة كرن لا تتركم مؤسسات هبة كدماء السياحة التجارة والصناعة كم سلهما بعد حد لا شبه مؤسسات نظافة دوار قل تأكد التقبل جهد الفزاعة قل شاركت فاقدام مسؤول فرع دوار أقليم عن سبا مهندس تسفى مريم قبره وتبترتو نظافة لبدوار مجتمع عفوي كم سلكلك تشرح وساكت واجب وجهت من قبل رزق لي سارة تلاكين حما وكسحة كم سلسبب أفهمها اللي كنا دي بهلاه مديريات النقفة دارت داحية ماريت تحفزت ماي وتربت ودوار لركزه كي والسرقلاء سكان تاقلها بور أي وراتات حفزت ماي وتربت ترزقوت ماي كرس وقتي حرس ترز زايدت سبت بو اللي ورات اللي أسكرمت أنا بتقل أتلالو كم سلتوم أكدو مركز شتل تورونا برنامج شتل قلة عوت لتتحزى شتل بزحي هو نوعيته الدولي كم سلهلة حبراء مسؤول بعل سلطة عجي وحيوانات كدن التمديرية السيد كبروم قبر يوهنس زياد مت وحمسة ألف شتل ناي أسرة وحتى جنس عجي مدارس أكانات عبادة مؤسسات حكومة وبعد أكانات التوه قل الشتل دولي كم سلهلة شرحا مئمراي عمار عجي شاب الأمين محمود ابترت الله مركز شتل اللي تحمد كادم سرقل من مهلا لبوت مقاد دع من لره زياد اقل لكتم كمسل قدر افهمان التلي مركز شتل زرونا دولو يلهل شتل مثل الدوارات لناسب كمسل تهية امراء اسك الله تابعوا لا تنحكم اخبارك بعد تعطها ولا ما تعديتها باخبار خارج قلق بلكم. مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعدى بريطانيا التمات أكل سنة يورانيوم صناعي أسك يوكرين كم سندة أتمرت لا مستار كفل نايلا قوات كهربة يوكرين أقل سندوت لا أممت نايكل أمت وثمانية مليون دولار اتفاقية تام رئيس وزراء بريطانيا كير ستامر ورئيس يوكرين بلادمير زلنسكي اتحل فسامن مدينة لندن التودو هدوكتو الاتفاق للتبتحا بساس الاتفاق لتصنع يورانيوم يوكران يورانكو قبلت بهل بريطانيا لمركز شركتنا حكومة مؤسسة طاقة نووية يوكرين اقلت ندأتهم اللي كنا دي بلاري

رئيس وزراء بريطانيا كي استعمرت روسيا منع حديث قررها تي مجال بترول روسيا قل لحون لا أما منع تصعنت بترول وغازات لا كدما باقرات التو تقابل هلا بأساس اللي عام علبنا إلى بريطانيا منع لوديت التن روسيا باقرات زياسس متبات حتى بريطانيا.

هندوا سلوفاكيا يوم 15 جون علاقتنا تكل مجالا شراكتنا قل أزيدة تفقيام الاتفاق لتبتحة سلوفاكيا زيارة سجل لها الرئيس وزراء هند راريندرا مودي ات مدينة براس لوفا مثل رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فاكوتا وقلودو هدوكتو كليتهم لا ميرحة مجالات دفاع تجارة تكنولوجيا طاقة تعليم فطر قابهوت إرهاب وهدك شعب مثل شعب لقب معاونة تقل الدقب وهدق واسع ودو رئيس وزراء هند راريندرا مودي تقولها بشرح علاقة كليتن لا دولة الشراكة كل مجالات قلت تتوقع لتنسأت مصدار تفنق كليتن لا دولة تتطورت متسل هليت معاونة تردد لتودح كمسال تحبرام انبل اللي سلوفاكيا اتهندت مجالات امن منظمة مجلس قران عدوية سابتة قلت تثبت تقدم لها هليت طلب زياد كمسل أيد بدقمان أكد رئيس وزراء هند سلوفاكيا زيارة سجل لها لا حقا لف سع من سع وسلس إلا نايسلف إينا توتا نايدنقو بخبر بي حمسة وكل نوعية طائرة أمريكا يوم 15 جون اندوتكت من دوشش سمان مسافرين كلهم كمسل موتو شرحا لطائرة رتوب وراتا جربه قلتيدت ولاية كاليفورنيا من لتركب مركز طائرات حقولات بقست بزوح انديت كلي كمسل دوشش تلت شرح لله سبب لبقوت قل دلة أو قلة أمر مرمراتات قب كمسل هلا سبسل تتحبرو من لاتا لا مرمراتات رسمي عند تجارة أقل شعب أقل تجارة حسكسس ورح أقل تنح كمسل قدر تحبر الله ناي أمريكا لاتا شركة أفريو طائرات بيونغ كلوت من لا أري لا قبو شكالها كمسل توم تأكدا اللي كنا دي بهلا التحد لشبه تيو عسرة وكلة إيم سلس لنوعية استراتيجية طائرة هجوم روسيا اندوت قد كمسل دو ششة وزارة دفاع شرحات لا وزارة التاقلة أفقرت شرح لا طائرة اتمت لا مادي انت لبقوت كمسل صادفة تحبر الليل كلهم انفار لطائرة بروحتهم بسلام كمسل نجو ولا جرى كسار كمسل إهلا توساك شرحان سبب لبقوت اتمتور لا صادفة اكقلق بقى كمسل قدر لتحبر حيسان وحيسات متقبلتنا أرسخ باندة دقمنا نصارح منكم سابت السفارة دولة إريتريا منظمة مجلس قران جنيفا كلمة أسمعت مديرية نقفلة تتركب مدرسة فنية وين متوى عصر سمان درساي بشهادات تحرد التقليم قبل مناسبة عسر جون أمع الشهداء إريتريا وراتات كي وسر قلام بريطانيا يورانيوم صناعي أسك يوكرين كم سنة دات أمرت هند وسلوفاكيا كل مجالات شراكة نقل أزيد التفقيا بي حمسة وكل نوعية طائرة أمريكا من دوت من دوشة سمان مسافرين كلهم كم موتوا وتشرحها قلنا متابعتكم دي محمد قول يوم مسيد دولي على أخبارك أبتعد وخارج دي إلا أن أتمم مسلة البرنامج مسيد كيرو بركاته.

بسلام دباب ني حرنت ويكسر بهوت ويكنبر بحرموت هنا بلقت درب تاعت عقلي نو كبل وقت زمن وخعري نعياك حلم زمن ايدو مسنت اقا داكا مسحتلا الميمونات ارقا زقدمت هنفيفو زد حرس عبو المسوات رديس عرر ربريبو سلمو قوت حيلي سسع زمن قدو رتع قلبو فردي كاب تتعلم عقدو يا اي زارا ماين عقبو حزو ناد كابو توريس ماي تزريبو عينو زي حسي قرم بيت تنقرتي زانتان بسان بقيعن ابروا عمستي ابزا علم تواسقو مريت تراجدي زينا موت بركتا ناي زرافو عودي كعكعة اقناي مهدر اصهارو حساباتا خيسي مدربتا قورو شاموت بزيحو ابسا زي بلو معي انتبل ستبل الناولو بتأك عارتم بيتهم زمنو مستدونة اهي فلاس اتات تصفو مستدفنة ساعونا مرت نطيقو خنفنجي نوزي اتقاليحو مدشعنا يفردي عيس اوراني الو سرقينا يحارنت مسلوخ منزع قد انوانوت هيوتو مننو نبرو لأي النابلة بعد ما سبقو متكلمنا تخلى مقلقل تنقطو حقيرو عقب بمأخل تربيعو منيهو بدرب كرني بنكردادن فليو النالي كرد كراريدو تتعي الناس اتعي حقوقو هبونو نتكار الزمنوم بانا امعديو كينوت نقلقوم كابتي حدق السماي مليسون كعريرو بسماي سمايات نبرائي حقيرو يا اي خوردوو كابتي بريخ سفرا تمحل كريموم قدلو بانديرا كبر كبلوو اهت ايموم مقالحو جزي مسهدموم جزي خلقحو نسوقن توقيقو نحادي ايلو قتتنا لاهله ويا وسيخلو فانتقووم كيدو بريرو خم نسري وانات بحردم سماياوي حري.

0: سلام لحندر فيكم
1: سلام
0: جمريا بشمي بشم هاجر ومحبر ولدها لقس دم بشم بانك دم بعبي خابش من سرت عنا دم كتلبس لازم اتعاكم يمسكنكم مجمريا ليش يا فلطة مفلط لقس دم انتهي معلي جوه كابد عبر لقس دم انتهي تفلطة ولا
2: أبزيان رسمة دم كاب أكلت بسترينجا تساحيبو نعو وقال سدالو خريتتك أي غمد
3: أول فلطة
4: انتهي لا أقول فوق أمتو ولا لها
0: دم أبو أكلات ود سب يزي مسرح نود سب كأه يلكس
5: واه إزي در هونكا مسابلنا نفس السودم دا سوات الرايد انتاي ديتي
0: لا كوم مالتها يكونن نود سب دم لقصو لسي كوم او ود سب بالبالي
4: أبزي أخحطت
1: الشي
4: اتزل لقص دم نهار يزلو لسبات يعدل
0: هزي أقد داشت تحطيها زل لقص دم أبيزة حرسن تنسن بزوح دم سفسن عديتات دم يوزدع
4: حادي
0: قال أي بستفالي أقاط عميتات حالي قاز ورا دم زيقاتات بزوح دم سفسسهم دم نهبهم
4: كلتان
0: سالساي وشت أو حمام زلوهم واحد دم زلوهم زيقاتات دم دم يلقس الله
3: كم بعنا ديدها بربع أخم تلزعين كم سباتة
5: واه أكتم قول قال ما مثل السبت 50 كن تتملس كن نابي تمتس على الخطمة مراري
4: أغريباكا
5: واي بزيح بزيح بزيح ولك ذهب نعخذكم مصري أفكم ليه تسريح
2: دكتور إذن تقامات نايل بحيزهم زولود وصعنات أبك زي ما تبحثي أتنع عبيت سبات دمايكو بدوم
0: دم عدمة عيفلنيو صوتة عيفلنيو زغنت عليت حيمونه تايفلني سز عبيت زلقسو دم نهصاناتون كحجز تطقم كدحنت عيه لي سزي دم عجمك عيفلني قال بلا عبالك سدم تايت فلطو النغير على وي قال لك سدم نمن كنهب نخل نمن كلكس نخل
4: حدثنا صلاه تحت ميزان نزولد ابغزي تفطراو وي كاسب سرو حادغاتات كغاطم كلخ يدلدو
0: و بلكع كنهب نخل
1: ميتي بدسعو حمامات الشقر انبع الحميفيليان كالوتن مالتي
0: تفكل
5: ما حشرة زي حمام خاقة
0: مصايا خلنا حشرة
4: ما يشرو مالتها لها
3: دكتور نصا خدم لقيس كاتفلم
0: هو لقيسة
3: كن لقيسي
0: صاب حجي بوزح يكونن عسرا قيزة لقيسة لك عسرا قيزة بتعمي وحد يو عسرا قيزة بتعمي وحد مغنياته اللي علي يزلق قص اللو قبل ما أنا من قال يجن سكدوه متزلع على أبي إرترا ويا بعدنا زلع على الدم زلق قصه كن ده يلقي سخون يركم تقمته
2: إسرع حموشة
3: ثلاثة
4: أربعة
3: خمسة
4: وا
0: تزلع عليه صاحب حج اللي قيس اللو من مرت هذا سزريه ويزبهال صاحب حج خاء تسعة شد الشين جيز اللي قيس اللو تسعة شد الشين جيز
1: يا جماعة تذكر نخبري من مرت هذا سزريه دويلنا نتقعنا
0: اوه اخلنا دكتور سامسون اباي ولن تغير لك السدن زي تتقع لهم جاقاني يزبل

المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إريتريا تشارك في اجتماع حقوق الإنسان في جنيف. مدرسة وينا الفنية في نقفة تخرج دفعة من طلابها. موظفو الحكومة في تسني يقدمون إعانات مالية لأسر الشهداء. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء الحرب، ولا تفاصيل بعد. تحطم قاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل طاقمها. وجنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع. أهلا بكم مشاهدينا. ألقت سفيرة إريتريا الدائمة لدى الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفا مريم كلمة في اجتماع جنيف في 15 من يونيو الجاري لمناقشة تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا. وقالت السفيرة صوفيا في خطابها أن إريتريا ترفض تقرير مجلس حقوق الإنسان من حيث المبدأ والمضمون بسبب منهجيته ومحتواه والمعلومات غير الواقعية على أرض الواقع. وأوضحت أن النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها لا يمكن استخدامها كمصدر موثوق للنقاش. وذكرت أن الجهة المقررة تعتمد في الغالب على مصادر سرية وغير موثوقة، ولا تولي اهتماما يذكر بالتقدم الموثق من قبل وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت السفيرة صوفيا على النقيض من ذلك، فإن هذه الجهة تلاحق الادعاءات التي تقدم تحت ضغط دائرة خارجية ضيقة دون إجراء أي تحقيق فيها، وهو ما يخالف مبادئ إعداد التقارير في الأمم المتحدة ويؤدي إلى استنتاجات خاطئة. وقالت إن إريتريا دأبت على الرد على هذه الادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقائق، مضيفة أن التكرار لا يمكن أن يكون دليلا أو يحول ادعاءات التشهير إلى حقائق. احتفلت مدرسة وينا الفنية الداخلية في مديرية نعفا في 14 من يونيو الجاري بتخريج 118 طالبا، بينهم 42 طالبة، وتلقى الخريجون تدريبا

عمليا ونظريا لمدة عامين في مجالات الميكانيكا والكهرباء والبناء والنجارة والحدادة. وأشار مدير المدرسة الأستاذ قلاب زرقو إلى مساهمة المعرفة التي اكتسبها الطلاب في عملية بناء الوطن. وقال المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفايسيوم أن الشباب الذين تخرجوا من مدرسة وين الفنية على مدى السنوات 36 الماضية يقومون بعمل فعال في مختلف أنحاء البلاد، وأكد أن العمل لتجهيز المدرسة بمعدات حديثة. وأكد ممثل الخريجين على الاستعداد لتقديم الإسهام في متطلبات الوطن. وفي الختام تم تكريم الطلاب المتميزين وعرضت أعمال الخريجين. وزعت مساعدات مالية تبلغ 190 ألف نفقة ل 95 أسرة من أسر الشهداء في مدينة تسني، جمعها الموظفون من رواتبهم الشهرية بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقال مدير المديرية تسني السيد سيوم قبري يسوس أن برنامج وقال مدير مديرية تسني السيد سيوم قبري يسوس أن برنامج إعانة أسر الشهداء ظل يقوم به الشعب وأصحاب المؤسسات لفترة طويلة، مشيدا بالموظفين لمبادرتهم. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأنه تم توزيع 170 ألف نفقة تبرع بها موظفو الحكومة على 70 عائلة من عائلات الشهداء العام الماضي. وقال السيد عبد الحميد إسماعيل سكرتير الجهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية إن للدعم معاني عميقة تتجاوز فوائده الاقتصادية، وحث الآخرين على حذوه. وفي الوقت نفسه وبمناسبة 20 من يونيو قام موظفو المؤسسات الحكومية في طرونة وسكان بلدة طرونة وغيرهم بحملة نفير فعالة. وشملت حملة النفير التي جرت في 14 من يونيو الجاري بناء مقابر الشهداء والعناية بالأشجار وغيرها من النشاطات. تم إحياء 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم على مستوى إقليم شمال البحر الأحمر في مدينة جدة. وقال رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تولدي تسفازقي إن القرض من إحياء هذا اليوم هو أن يجدد الأعضاء قسمهم وتشجيع أولئك الذين لم يتبرعوا بعد على الانضمام إلى هذه المبادرة المقدسة، مشيدا بالمواطنين الذين يتبرعون بالدم من وقت لآخر. وأكد أن أنشطة الجمعية في الإقليم قد توسعت لتشمل 10 مديريات ويجري العمل بفعالية بالتنسيق مع الشركاء. وقال المدير الطبي لمستشفى جندع الإقليمي المرجعية الدكتور ساميل جولدا جبرييل من جانبه أن التبرع بالدم من قبل المتطوعين المهتمين يلعب دورا مهما في إنقاذ الأرواح. وقال أنه على الرغم من أن مستوى وعي المجتمع قد ارتفع، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المطلوب. من جانبه ذكر الرئيس الفخري لجمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في الإقليم السيد رزاني في السها بأهمية رفع مستوى معرفة وفهم الشباب الذين بلغوا السن التي تمكنهم من التبرع بالدم لضمان استمرارية الأجيال، مشيدا بالأعضاء الذين ما زالوا يتبرعون بانتظام عن طيب خاطر وبمبادرة منهم. وأشاد السيد كبروب عند مكيل المدير التنفيذي لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر بدوري ومساهمة المتبرعين الطوعيين بالدم، مؤكدا أن إدارة الإقليم ستعمل جنبا إلى جنب الجمعية لضمان استمرارية التبرع بالدم، لأنه يتوجب أن يكون قائما على المجتمع على المستوى الإقليمي. يسهم مجتل مديرية أصرونة في إنجاح أنشطة التشجير بتنمية الشتول مختلف أنواع الأشجار. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد كبرون قبري يوهنس إعداد أكثر من 150 ألف شتلة من 21 نوعا لقرصها في المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وغيرها من المواقع. وقال خبير تنمية الغابات السيد الأمين محمود أن المجتل يقوم بأنشطة جيدة ويكون أكثر فعالية إذا تم حل أوجه القصور فيه. اختتمت في 13 من يونيو الجاري الأنشطة التي استمرت 4 أشهر والتي نظمها فرع اتحاد الشباب والطلاب في مديرية عصب لتأهيل الفنانين. وقال مسؤول الفرع الشاب علي أحمد حيوه أن البرنامج شمل الدراما والشعر والرسم والرقص والأدب، موضحا أن الهدف هو جمع الفنانين الذين كانوا ينشطون كل بطريقته الخاصة لاختبار وتطوير مهاراتهم. وشارك في هذا الحدث 800 شخص وتم إنتاج 28 أغنية وطنية و35
القصيدة بالإضافة إلى الأناشيد والمسرحيات والأدب والمونولوج والرسومات والرقصات. قال مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر أن الجهود المبذولة لتأهيل الفنانين في الفنون التقليدية والحديثة تحقق نتائج.

نتائج جديرة بالثناء، موضحا بأن هذا النشاط سيتواصل. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا اتفاقا أوليا لإنهاء الحرب في الخليج، لكن

يمدد الاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في أبريل لمدة 60 يوما أخرى، وسيعيد فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران بالكامل تقريبا منذ أن هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير الماضي. وقال ترامب عقب وصوله إلى فرنسا لحضور قمة دول مجموعة السبع: تم التوقيع على الاتفاقية بالكامل. وأضاف أن نائبه جي دي فانس يحضر مراسم التوقيع الرسمية في جنيف يوم الجمعة. ويعد الاتفاق أهم خطوة حتى الآن لحل الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7000 شخص معظمهم في إيران ولبنان، وأحدث اضطرابا في أسواق الطاقة العالمية. وكتب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خطوة مهمة نحو وقف للقتال، لكنه أشار إلى أن الاتفاق النهائي على وقف دائم لإطلاق النار لم يتبلور بعد. قال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي أن قاذفة قنابل من طراز B-52 تحطمت عند الإقلاع من قاعدة إدواردز الجوية الواقعة في صحراء موهافي بجنوب كاليفورنيا، واشتعلت فيها النيران وقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية. وقال الكولونيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادث أن الطائرة ذات المحركات الثمانية والمصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة اختبار روتينية عندما تحطمت على مدرج قاعدة إدواردز بعد إقلاعها مباشرة. وشهد عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من موقع التحطم من على بعد أميال فور وقوع الحادث. هذا وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة قنابل استراتيجية روسية من طراز توبوليف سقطت في منطقة إيركوتسك في سيبيريا أثناء رحلة تدريبية، لكن طاقمها المؤلف من 4 أفراد تمكن من القفز منها بسلام. أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أن البلاد رحلت 2745 أجنبيا خلال أسبوع من تعهد الرئيس سيريل رامافوزا تشديد مكافحة الهجرة غير القانونية. وتشهد البلاد منذ بضعة أشهر مظاهرات معادية للأجانب، ودفعت مؤخرا أعمال نهب محال تجارية وهجمات استهدفت أجانب، دفعت مواطنين من نيجيريا وملاوي وغانا وزيمبابوي وموزمبيق إلى قبول ترحيل طوعي نظمته حكوماتهم. وفي 7 يونيو أقر رامافوزا بوجود مخاوف على صلة بالهجرة غير النظامية، لكنه حذر من أن السلطات لن تتسامح مع أي شخص يعتدي على مهاجرين. وأوضحت الحكومة أن معظم الأشخاص الذين رحلوا كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن من بينهم رعايا من ملاوي، ويعيش نحو 7000 منهم على أرض مهجورة في مدينة ديربان الساحلية بشرق البلاد، حسب ما أفادت به اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالهجرة والتي استحدثت مؤخرا. استعرضت البحرية الأمريكية تقنيات طائراتها البحرية المسيرة خلال مناورات بحرية مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي الناتو في بحر البلطيق. ويبلغ طول مركبة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية حوالي 5 أمتار، وتستخدم لاستطلاع الموانئ والسواحل والسفن. وفي مناورات يوم الاثنين أتاحت مركبات الاستطلاع المستقلة العالمية الأمريكية التي تم تشغيلها من سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية الفرصة لحلفاء الناتو للتدرب على رصد وتحديد أهداف الطائرات البحرية المسيرة. وجاءت هذه التدريبات بعد إنقاذ 2 من أفراد طاقم طائرة تابعة للجيش الأمريكي بواسطة طائرة مسيرة بحرية تابعة للبحرية بعد إسقاط مروحيتهم من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز خلال الصراع الأمريكي الإيراني. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. أريتريا تشارك في اجتماع حقوق الإنسان في جنيف. مدرسة وين الفنية بنعطة تخرج دفعة من طلابها. موظفو الحكومة في دسني يقدمون إعانات مالية لأسر الشهداء. أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لإنهاء الحرب، ولا تفاصيل بعد.

تحطم غاذفة قنابل أمريكية في كاليفورنيا ومقتل طاقمها. وجنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها خدمات ثلاثة بأسعار مناسبة في نافا، موظفو الحكومة في تسني يقدمون إعانات مالية لأسر الشهداء، دعوة للمشاركة الشعبية الواعية في مكافحة الجريمة في القاشبركة، مجموعة السبعة تصعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، بريطانيا تحقق في إطلاق سفينة روسية نيرانا تحذيرية في بحر المانش، وإيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي في وسط تركيا. أهلا بكم مشاهدينا. تقدم مؤسسة القلال والمواشي خدمات الحراثة بالجرارات بأسعار معقولة في مديرية نغفة، ويتم توزيع الجرارات على إدارة الضواحي في اندلال وبقلة وماريت ونغفة وأقرع ومعو وأبلو بسعر 175 نغفة للساعة. وأوضح المزارعون أن نتائج أنشطتهم الزراعية التقليدية لم تكن مرضية، لكن حصولهم على خدمات الجرارات بأسعار مناسبة في السنوات الثلاث الماضية لحرث أراضيهم في الوقت المناسب ساعد في رفع الإنتاج. وقال مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد محمود إدريس إن عمل الجرارات الكافية في الوقت المناسب له تأثير كبير على الأنشطة الزراعية، مضيفا أنه تمت حراثة حوالي 860 هكتارا. وزعت مساعدات مالية تبلغ 190 ألف نغفة ل 95 أسرة من أسر الشهداء في مدينة تسني، جمعها الموظفون من رواتبهم الشهرية بمناسبة 20 من يونيو. وقال مدير مديرية تسني السيد سيوم قبريسوس أن برنامج إعانة أسر الشهداء ظل يقوم به الشعب وأصحاب المؤسسات لفترة طويلة، مشيدا بالموظفين لمبادرتهم. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأنه تم توزيع 170 ألف نغفة تبرع بها موظفو الحكومة على 70 عائلة من عائلات الشهداء العام الماضي. وقال السيد عبد الحميد إسماعيل سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية أن للدعم معاني عميقة تتجاوز فوائده الاقتصادية وحتى الآخرين للاقتداء به. وفي الوقت نفسه وبمناسبة 20 من يونيو، قام موظفو المؤسسات الحكومية في طرونة وسكان بلدة طرونة بحملة نفير فعالة، وشملت حملة النفير التي جرت في 14 من يونيو الجاري بناء مقابر الشهداء والعناية بالأشجار والأنشطة الأخرى. تم إحياء 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم على مستوى أقليم شمال البحر الأحمر في مدينة قندع. وقال رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في أقليم شمال البحر الأحمر السيد تولد التسفازقي إن الغرض من إحياء هذا اليوم هو أن يجدد الأعضاء قسمهم وتشجيع أولئك الذين لم يتبرعوا بعد على الانضمام إلى هذه المبادرة المقدسة، مشيدا بالمواطنين الذين يتبرعون بالدم من وقت لآخر. وأكد أن أنشطة الجمعية في الأقليم قد توسعت لتشمل 10 مديريات ويجري العمل بفعالية بالتنسيق مع شركاء. وقال المدير الطبي لمستشفى قندع الإقليمي المرجعية الدكتور سامويل ولد جبريل من جانبه إن التبرع بالدم من قبل المتطوعين المهتمين يلعب دورا مهما في إنقاذ الأرواح، وقال إنه على الرغم من أن مستوى وعي المجتمع قد ارتفع إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المطلوب. من جانبه ذكر المدير الرئيس الفخري لجمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في الإقليم السيد رزاني فسها بأهمية رفع مستوى معرفة وفهم الشباب الذين بلغوا السن التي تمكنهم من التبرع بالدم لضمان استمرارية الأجيال، مشيدا بالأعضاء الذين ما زالوا يتبرعون بانتظام عن طيب خاطر وبمبادرة منهم. وأشاد السيد كبرم عند مكيل المدير التنفيذي لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر بدور ومساهمة المتبرعين الطوعيين بالدم، مؤكدا أن إدارة الإقليم ستعمل جنب مع الجمعية لضمان استمرارية التبرع بالدم لأنها مهمة يجب على الجميع القيام بها. دعا قائد شرطة إقليم القاشبركة المقدم هيلي ميكيل تسفا قابر في السيمينارات التي عقدها في الفترة من 13 إلى 15 من يونيو الجاري، دعا سكان مديريتي شنبق وعلى القاش إلى زيادة مشاركتهم الفعالة في مكافحة الجريمة لضمان سلامة المجتمع وتنمية البلاد. وأوضح بأن المهمة الرئيسية للشرطة الإريترية هي ضمان السلام وسيادة القانون وضمان سلامة وأمن البلاد والشعب واحترام القانون والنظام والتحقيق عند حدوث الجريمة وتقديم الجناية
للعدالة. وقال المقدم هيلم كيل أنه مع تقدم التكنولوجيا أصبحت الجرائم والمخالفات أكثر تعقيد، والتعاون بين الشعب والشرطة أمر ضروري للسيطرة عليها. وأشار إلى أن عدد الجرائم المسجلة في مراكز الشرطة على المستوى الإقليمي انخفضت بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، وزاد عدد الممتلكات التي تم تسليمها للشرطة بنسبة 5%. من جانبهم أكد مدراء المديريات على أن السمينارات لها دور فعال في رفع مستوى معرفة المجتمع ووعيه بالقانون ومكافحة الجريمة. ودعا المشاركون إلى تعزيز برامج مماثلة والحد من ظواهر العنف في حفلات الزفاف وحل مشكلة خدمات النقل والعمل معا لمكافحة المكيفات الخطيرة. تخرج أكثر من 550 شابا في الإقليم الجنوبي في 13 من يونيو الجاري من دورة تدريبية في 9 مجالات مهنية، والمتدربون الذين تلقوا تدريبا عمليا ونظريا لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، 425 منهم من مديرية مندفرة، و128 شابا من مديرية عدخالة. وشمل تدريب الآلات الموسيقية وخطوط الكهرباء وتركيب وصيانة أجهزة الطاقة الشمسية وتكنولوجيا الحاسوب وتصفيف الشعر والمكياج والأدب والإسعافات الأولية والكاراتيه والرقص. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي الشاب جرماي جبرو أن الاتحاد يعمل على توسيع انتشاره وتوفير المزيد من الفرص للشباب المخالطين في مجالات الابتكار. وفي كلمته الختامية ذكر رئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ والداي جبرو الشباب بضرورة تغيير أنفسهم أولا لتغيير بيئتهم. اختتمت في 13 من يونيو الجاري الأنشطة التي استمرت 4 أشهر والتي نظمها فرع اتحاد الشباب والطلاب في مديرية عصب لتأهيل الفنانين. وقال مسؤول المكتب الشاب علي أحمد أن البرنامج شمل الدراما والشعر والرسم والرقص والأدب، موضحا أن الهدف هو جمع الفنانين الذين كانوا ينشطون كل بطريقته الخاصة لاختبار وتطوير مهاراتهم. وشارك في هذا الحدث 800 شاب وتم إنتاج 28 أغنية وطنية و35 قصيدة، بالإضافة إلى الأناشيد والمسرحيات والأدب والمونولوج والرسومات والرقصات. وقال مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر أن الجهود المبذولة لإنتاج أو لتأهيل فنانين في الفنون التقليدية والحديثة تحقق نتائج جديرة بالثناء، موضحا بأن هذا النشاط سيتواصل. شاهدين أشرطنا تتواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فقط معنا. اتفق قادة مجموعة السبع على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة التي عقدت في منتجع فيان ليبان الفرنسي. والتقى زيلينسكي ترامب الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أبدى مؤشرات تدل على أن صبره بدأ ينفد تجاه موسكو. وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم ماكرون إلى إقناع ترامب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف دون أن تضطر هذه الأخيرة لتقديم تنازلات للروس. وأعلن ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعد إعادة فتح مضيق هرمز. فتحت وزارة الدفاع البريطانية تحقيقا في تقرير عن حادث بحري في القناة الإنجليزية إثر إبلاق يخت عن تعرضه لنيران تحذيرية أطلقتها قطعة بحرية روسية أثناء إبحاره على بعد نحو 20 ميلا بحريا جنوب جزيرة وايت خارج المياه الإقليمية للمملكة المتحدة. وقال متحدث باسم الوزارة ردا على أسئلة حول الواقعة: نحقق في تقارير عن حادثة في القناة الإنجليزية، فيما أوضح مصدر في الوزارة أن الحادثة يتم التعامل معها بوصفها منفصلة تماما عن عملية الاعتراض التي قادتها بريطانيا والتي استهدفت سفينة
يشتبه بانتمائها إلى ما يعرف بأسطول الظل الروسي. ورجحت المصادر البريطانية أن قطعة بحرية تابعة للبحرية الملكية HMS ميرسي كانت تراقب السفينة الروسية لحظة وقوع الحادث. من جهتها أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا أكدت فيه أن فرقاط روسية أطلقت نيرانا تحذيرية على اليخت بعدما اقترب منها على نحو خطير. قالت وزارة الدفاع التركية أن إيطاليا ستنشر منظومة للدفاع الجوي في وسط تركيا في إطار خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي الناتو حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت الوزارة في بيان في إطار الخطة الدفاعية القائمة لحلف شمال الأطلسي وبهدف تعزيز الدفاع الجوي للحلف سيتم نشر منظومة دفاع جوي تابعة لإيطاليا في قيادة القاعدة الجوية الرئيسية الثالثة في غونيه. ويمكن استخدام هذه المنظومة ضد الطائرات المقاتلة والمسيرات وصواريخ كروز وبعض التهديدات الصاروخية الباليستية. وكانت قوات حلف شمال الأطلسي المتمركزة في تركيا قد أسقطت صواريخ باليستية أطلقت من إيران 4 مرات منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في فبراير، ما دفع الحلف إلى نشر بطارية صواريخ باتريوت جديدة في قاعدة إنجرليك الجوية جنوبي تركيا. ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر أجزاء من جزيرة سولاويسي في وسط أندونيسيا ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات وألحق أضرارا بمنازل وبنية تحتية وأثار الذعر بين سكان مدينة سبق أن دمرها زلزال سونامي قبل 8 سنوات بحسب مسؤولين. وذكر المسؤولون أن مركز الزلزال الأولي كان في منطقة داخلية تبعد نحو 43 كيلومتر شرقي جنوب شرقي مدينة بالو، بينما أفادت هيئة المسحة الجيولوجية الأمريكية بأن عمقه بلغ نحو 10 كيلومترات. وأدى الزلزال القوي إلى فرار السكان إلى مناطق مفتوحة داخل وحول مدينة بالو التي يبلغ عدد سكانها نحو 400,000 نسمة وهي عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى. وسجلت هيئة الإرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الأندونيسية وقوع ما لا يقل عن 71 هزة ارتدادية ما زاد من قلق السكان. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. خدمات حراثة بأسعار مناسبة في نغفة. موظفو الدولة في تسنية يقدمون إعانات مالية لأسر الشهداء. دعوة للمشاركة الشعبية الواعية لمكافحة الجريمة في القشبرقة. مجموعة السبع تصعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. بريطانيا تحقق في إطلاق سفينة روسية نيرانا تحذيرية في بحر المانش. وإيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي في وسط تركيا. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

مديريت شعب حتى من مديريه تقليم كبلت بحر قايح اندقات زياد بحرس اكل تتامر لصنحت مديريتا شعب لا تبل سميتاما من شعبت لا تبل كلمات لركبت تاتا اتي قامل سبت على التاما شعبت دالت تتبهلكم علت لامرا مالتها قو بس حسكانا حد 44000 اندقو مبزحهم بحرس لا ترفوهيني سرهم ابرعيو وسرهم بتجارة لتنابرو

0: نهتم
1: دي قلنا سنة الله عام 2024 يوم خمس لعلى قلنا موسم وحيز 14 وحيز من ليت على مصاب 14 لهم وحيز كلهم منهم بعبي ثلاث كيموتهم لبعدام لكن كلهم سمال ثلاث بهلو أو نعيش وحيز كبد اللي لكل قوت لا أول لما سأو باللعب ومات دلالة قوة بشر وبعراج إنسان العلا دي بدا مار بأولوية مسجد سلا على حرارتنا إلى موسم هيين ودي وقت حقاي وقبعتو أبعرات وعدام بزحة قلش كدي لي قدر ولا من سأل نحمان وقبعتو هيني ولا وحيز روز تأثر أورات نماسي فينا شغل سبتي الحيب لا هو مات ديب كارب دي انتو تحلفة بهلا تلحين
0: ومزور باتات لكعيو ماي ولا كربان تهريمو بيح مسحيلي زمتي مسحيلي متي متي تغزينو زنبري ويكسبو زنبري مرت ملو عطام طمع بلي
2: زلام حقو زلمت اللي محازاتنا وحايزو دقوب دي انتو مسي والعقمتنا صابر اللي حالق الركب اللي محازات حفز قابتو مدولكم سلقبي ابازي للتريتو ابن حر قدام للتشك يكون اتكم كرا محاز لابا لمس الحلايل حواجز قلت شاك لكن ايتان هلا
0: عبايتي تقدامات تزسرع تماي هدئ له مورد زول كعزات بلاد اللقاء الله مالك قام ندب مع سيخ السرح ما يفتكون جينا بك اتصالي در داي
3: اوروت منا اتلام ديرية بهتمام لتشاك اقلو الهلا وراتا جرادي ناي تمرتو تمر دي بارتريا اتقل اكانات وابل مدمن يقبي بشكل علم لتصبت يتنحاني اتلو وقت لكن تربت لمديرية قل جرادين تمر لناسبكم تصبت تأمرا بافراد لقباء وابوزارة حرس اهتمام دات هيبايو لتقدم كل هلا جرادين تمر بصبتو منا لبكاتو اتعلم لاتنكب امر ولألو تقالب كسات رأس مال حق ركبة مكاسب لبو فرياتو اللهم اتمديرية الشعب التل مجال انبال حلالة لتساقم الهلو سب جرادين هيني ازن دتا عبو اقل حريت رحوم اقل اقدرو وعدوم اقل عمرو قدمو لتركبو
4: النخيل يتعب ويبغى دعم اول مرة بعد ما ينتج ينفع الوطن والمواطن والمشروع ان شاء الله انه ماشي على ما يرام بعد ما بدانا اول بستول ما هي مطلوبة ورثنا ستول ثاني ما مطلوبة رجعنا نقلع ونعمل لها خلفية ثانية نستل من جديد وإن شاء الله بالخلفيات هذه أن لغاية 2030 يتم المشروع ويتنظم ويكون فيه إنتاج
1: تمر هيلي من واحد من شتلة أسك 120 سنة لعمرها عشت كل أي جنريشن أو وحود كل أوت جيل ناي بنا آدم قلت أمرا تقدر بوعدها ريم لا طمو حلا بدي بو عينة أزرات رولو بومبوتان لينا سنة هلا مسلمة برنامجات ستات ناي وزارة زراعة اتكبر حمس سنة عند انسات تلانجو يسوس 2020 وثمان 30 دي بلا هلا كم مديرية شعب قدامي أوليت دي تمور كلنا عقالينا أولوية وفرصة أقل شعب هي بتليت
4: التربة ما فيها كلام تربة مناسبة فلكن التغييم اللي أخرتنا عدم الشتول الطيبة الواحد اللي بيزرع ياخذ شتول طيبة يعني يوم تمشي ببداية في السنة الخامسة تعطي النتاج في خمسة سنة تعطي النتاج نحن أخذنا إلى 20 سنة 30 سنة بعد ونحن شغالين نقلع هذه وننزل هذه وهسه الحمد لله
5: كالي عبد الله سويري ناي تمرتو تمرون كن تمرة قبل فناطة أماكن دي بلد لكن أود كمان أقول سبب سبب الله لبزح أماكن هاي تمرتو نبهلا كل منطقتنا وكل أزوانا من لعل مسؤولنا فريتنا يتمر يوم توم مسؤولنا وهل هو الناس بجرد الحمص فرضهم كل منهم كإلى حفرته ومطوره شكة ومطوره ستة في الرياضهم لكن من ساعة البداية سبب الله وكل في الرياضهم جب سوق قد يبدي تقدرني دحان الله نبنات منهم دعام ورو قرد النش

0: طبعا صراحه دي من الاعداد الازمه يعني المزارعين او الحرسون او انا برتن ازور شباب يامروني كزياده انا مسلخص سجياتنا وزاره الزراعه من فهمنا لطول ما عندنا ساكن كم سله زبه فهمنا له سعر الطلاب فطلع هنا مش عامل نص عقله توصل بدي على طول اجل لي من هيك معنا دعم الاشراء كان يعني قاصونا 50 متر جنبي او انا مدرع جنبي انا مدرع بلا 50 متر جنبي الا دعم في الريات ركبوا منه
1: ات مديريت شعب قدم الله دي بتاريخ لا مديريت رؤي وسمع لي صنحا بعد ورات جردين هنا بناناتو تربت شعب اقل بنانا وطيت كمتا تلوقت تبوت هلا اتدي بشعب لو دينا زياره ان فريات بنانا كمريت سنت عجبنا اقلات جردين بنانا فرر لصنحنا بعل جردين بسبت فريات بنانا كم اتهاجينا هنا دعم فريات بنانا اتعداغا كم كرا حبرينا
2: هذا بنانا دي بشعب الزرع مستحيل يعني أمنوا بعلا لهم ولا كمان كلهم لا دقل لا شاوركهم دي بشعب ينفعن إن دبلو يعني بزح تصفاية قلا الودو على لكن أنا نوشن دجربكو يعني حقوها من بطر من حيس للو بالرأي منن دبقسكو بلنا ديكو ودي بالله يلا سجعتنا ميتو اللي نايكرا قردات وقلي لما ناخنا لهم وكرا جيزان سعودية لما نحن علوم أنا حديت كلازم اللي ما شعب بس جهادا دي بنقول أراد قل تعود قادر للو الفكر منن دبقسكو أبوت لفكر كديبو أذا هي ندي دعم حقه دعم لها تلا فكرنا 2023 لزرقو دعم قروم في الرياض هم تاجنا
0: جرادين هلاو جرادين يعني من لمدا وحرشة نقدا وحرشة لا غيرهم يعني من زراعة لمطرية أو زراعة لزراعة موسمية يعني إلى لوده هلاو قلنا نحن ودريس عمر بالله لقنا عبد الله سويلة لقنا يعني حمص نفر هلاو قلنا اللوم وورو دي بكيلوت مقدار كالكيلو مصر الشهيداته لكل قوت دي بسمين من شفته حتى اللي تبتون السيد إلا من نام حبرنا من هلا فريتنا هلا من تصنوطة كالي دي بقد قد هلا قلنا اللوم فعلا يعني قليهم 2003 أنبطة دي بقى لا نسأل أرضه أسوك أزو قروب دي مدمان أرد العلو علو لكن مشكلات مي بديبهم اللوم كمان في النهاية أذكرت موضوع تمر وانا وضعنا يعني موز وقال انه وضو شسلو أسيدي انه يسول عمنا تدريس عمر موز من العرضات من العرضات يقول لهم الأفكار اللي مثلنا دعام أتاو يعني فرادي بسوق كاريدو
2: يبقى اللي يتلا ننفع لنادادي ألبنان نادادي ألبين كبون ألبين لا قالوا ولا ركيسي ركبنان اللي ورح اللي مرة حسيني وهتو يعني سامن قلت كلا مني يتحملني بنانا بنانا يعني من كل يوم أو من ثلاث يوم قلت أستيو بديبك بس تيكاومغا حقاي يفري ولا حبتي يكسسون كبل سبب اللي يعني أزهينا الحمد لله إلا أنا كم صلاة روان ليكم تعودكو كليكو من جديد دي أستيو دي بلو دي بلو بلسكوه اللي يعني زر حديث الله زي لأريد لما موتا من يال على تقاكو نوشة كوكو متأكو يعني نوشة من نهاية تجارب ندبقسكو تقاكو
1: المديريه شعب بعد تلعب مثل هلامه في الريات حمليتو فنتيكم كرباميت طماطم وقعله مثل حمليت لمديريه اجر حاليت عند جبي قلكم كرباطع وتباكاتا لهلام مديريه دورا قلت اتممكم سالت قدر وتام ديريه يم على ابو انواع فواك قلب قالكم قدر انفار وزاره حرس لمديريه لاكدون
3: حمليت ك ابيات جاردين او فواك عند المعنى يعني عند أفرينا لأن بربو لا أنا بربو زحل كم ملوكيات قبل دي هالليل بعد يعني كم سكر بربر بامية برج دبة ولا آخره أزاي كلهم قرطوط لا تبهلو كمان علوم مثل اللون تيريتنا يوم لا ثم كم سكر عدو برا فول ولا سمسم لنا نايك بازر أتلقات قلنا وصل قطن منا استراتيجي كروب هاي شعب ثلاث بالوطن ومنو ما هي برضو ناي زيتو بلا ما ناي فايبر قبل كتلنا جراتين لنا بهلا لا بصراحة تأحيان حين من على حفان من على عقان حفانات لبديبو توقعات من شهر حمص بس شهر سعيد بهلا لا تحملوا بنا عين الحمليت برضو

0: نتحرو كان نفع بوم علينا ترى ملوكيت وقلنوسو مثل عداقانا ومثل مجتمعنا هي زياد أمر بجانبنا برحبيتنا الحزية والعلا هي اللي مقر لنشتو على بلد كحمليت كبنسر قول يتم مجتمع من قبل وأبو أرد من قبل إبان مفره عبهلا
1: لا حرس دي حرس ده اللي كله حرس لا بدير على ده يجبي حديث لهلا يومتين مسلا زبن لقيس قلت أثاثة دي بلا منطقاتنا أنا هنا أنا مرة نية جعلة وزي يعني بالخاص يعني تمر قنزرة وبنانا قنزرة وليمون زي لا إيه ليمون تبل هلا لوهن تجاي ليمون تلي وجاي ما بعدها يعني لا نفع دي اللي مانقوس وقلا قنزرة بزح نية جيته أزي أنا هي ند عاملها من إلا كان قردات عند جيسكو من قردتهم تكون قلمي تجربة قل قبا قل ما انطقت أولا عيلة حفرت ك من عيلة أستيوت ك من نفعود دي شعب لمودي كوني دي بفكركو العيلة قل حفركو حقول عيلة حفركو يعني يعني لازم تبنا نقل إذا بدي بيه تمر قل إذا بدي بيه حاجات عبي قلنا مستقبل لا جيل لا سرينا هلا قلنا قبل لنا علي عند صابطة بق اللي يقيس ولا منطقات بدل كل ومشيلة ولا مسلة على دي جرادين قد تقير عند أبي أنا هتوت الهوايات لنا علي الأعلى والحمد لله هنا يعني قدام حاجة يعني لازم رب سدين عند أبي لك حسبها من قبي قل بصحاب اسقدر
2: من سمان إدارة دوايحنا إلى مديرية سس منن بخد تعليم راكباتن لكل إدارة دحيت لكن لبزحو قومية راشايدة لساكنا من سبتهم ومنابرة راشايدة هين السبك واسقم سبت التنكب أسكلا لبكت يهلاني لسكان قلت كم كم وكدما التعليم قل ركب بقبل هلا أتفازعت لكن هتن ما بخد تعليم قل ركب سأيتكم هلا يشتحبر

0: مجالنا عافية، نحن جميع زوج شعب برضو كما كمالي الأستاذ زوجات دحن لنا أمبل، لكن تبقى ما تكون اتلك كلينيك اتلك اللو أنا ولا عاد لو اتلك القول اللو يعني لا أم حل ولا لنا شراب اللي تعوضون بالزيادة اتوقتنا يسبك ساقي مش على مصانا دينا. نحن أنا هاي ستة زوجات بقاشر كان دي ترف يا ما كل مصانا يا مغرب كل مصانا دي باللي ما أكلت عندنا هنا ممكن كساب أسك كلام 180 150 للرؤودي ودي أو بديه يعني عشان كلا عافية فعلا يعني دحين اللي هنا لا ترى دي من حمامات لو بونس كذا فنتو يتفتر الحلقاتنا دي من حمامنا ما يساعد فينا لكن سجرناه كل متصم شعب ولا حكومة ولا تكالبنا لا تعنا لا تفنا طبعا تلا حتى إذا سبب كلا كل أقول قولوا تلا تلا تطيب اللي ما عرفنا هاي ريت من قبل أو مقابل هاي ريت من قبل دحين اللي هنا أنا
1: كذا دي مجالنا نا عافية مصنع من قبلني ما أكلت عنا اللي بينا دي بالداخلنا شعب ما شاف دوايح وغيره مدبرت عنا اللي بقد قد نعطات اللي بينا كم كلينيك عينة ولدتو كبزيادة دي باللي لما أكلت عنا اللي كان من قبلنا النفع الله بزر مجتمعكم صلتو دي إلا تريكا ولدتو بعد الشعب اللي أخاص إنك أتي تريني قلب ملا يا مسرس بك قلب اللو قل كفانا قاد الحليب كمان لأن لا عارف ولا طبعا ولا يلعب مسر منصوب ولا طبعا كمان الخدمات اللي بتهيأ في النادي من منطقة بعافية بعافية هنا من قبل ولا
0: طبعا اتفق إن اللي عاقين هالشعب قبلته من كم برضه رأيي قبله لتوسقه مسلم منا مقلنا من اليوم من اللي توسقه قلمي عاقين هالشعب 150 حموم فقط دي بدلو ترى دي بنا حراسات ترى دي بنا نبار نبار نبارح ما لكم نشكر ان صدق دم يعني احنا اقول قلت مثل انا ازي ولا قيت يقول لي كون التل وقت اللي حكمنا بالزاد دي لهم نبرتين ما لهم صدق دم وشكرا لهم حكاية من التل اللي ولا اقول قلت نعول اكثر اذا
1: انت وسعت لما اسال الله اذا بدير هيك من قبل دي بزمن قدم حرير ولا من قبل صليب على هذا لكن اللي وسعته كيف اللي حطيت حتى أبيات الواجب اللي بنعمله لن أتحزى أدوات كله متقربة كالي اللي مجتمع اللي نتهيبنا كتابة لكما حمامات وكم سلمسيك وكم حلالة توعيات نتهيب بزيادة من نمر حلالة بديل عليها زين ذا العبيت وكيف اللي لفهم نوصل يومتين كم لا تحذري بعافية كل دولة تاني ثبت طبيعة تيبهم وثبت لرؤوه لهم بحيث يوم تبدو بالقدر بمتو
2: الشعب التا للزاير نات اوان اتوقت عداقة ثبت متعنا العداقة قنقانح بخطرك بامعلنا بالاساسي الشعب اكان حرس وجرادين ليت اندي قبي اتمجال تجارة ما قدس قدم تبلكم هليت اقلنا راحز قدرنا التعداقة هنا سكان لمديريت ليطان دي قبي من بعدها كانت ارتريان دمتو تجارة لودو انفاركم هلو رئينا بزحام تجار من لتفنات اكانت ارتريان دمتو فرات اكال شعب وبعد كمسل للزابو والعداقة قلا سكان اتقروبهم كدمات كمسل لهيب امرنا
0: فعلا لتجارة كما لشعب اللي حرس ركبه من قبي وطوت ركبه من قبي زيادة للتجارة مشكلة لبون للمتبادل والود يعني احنا هذا كان شعب مثل الفروق ومثل كنت أغران كان قبل حيث وهذا كان شعب تبلوكا لأنه كل لما تسألنا من برا لقباء نزال على لقباء عنده أغضاء وعنده حوية تندنا سيطاكا من قادوا حالي مصوكا ورينا تمثل نزوف عبد الليل من قندع مصوكا من لفنا تاماك مصوكا يعني بلا إنسان هو عنده أسباب بلا تعداك كيس اللي بزحرة بحاته بالعادة
2: سكان شعب بلتفنا تانا يجو أسباب من مدروم أسك على كلوتات ساقمو التلوقت من كدمات قلت عطلكم سلك أدرو ما إفعلوا قل إدارة لمديرية تتقدمناه سأل بل حدام لبزحو أسكرا مديرية قلب سبت قيسو التو ما كل كدمات اجتماعكم سرقبو حبرونا
3: سبقوا سيقمت لقلنا رغت الهلا لا أبدا سبقوا سيقمت
4: إيمت
3: كم كام عدوتاتي اللي قلناه سيقم اللي قلناه سيقم أزاي فونتي دي بل سبقوا ساقم الدراسة أنبثت شهر وكم هنا ودي فنت يوم عمد مثل

دراسة لدرسة فجر حياته حياتنا الدراسة تنقير لا نقدر أما الدراسة لا نقير حاجة الأول معناها اللي سبق وساق من لقبا اللي رأيه لقبا كل قرى دراسة عندما ندرس كم نشكي أين قدر نحن فنتو يتلم مديرات اللي لعبه اهتمام دي بدراسة هاي بامي اللوني نحن ناش قلنا تابعيات مدي لنا وسكاسات بزيهم مدي لنا لكن ميتو للشعب قل فاهمنا غلط دربته

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. خدمات حراسة بأسعار مناسبة في نقفة. تقديم دعم مالي لأسر وأبناء الشهداء في إقليم عنسبة. انعقاد ورشة عمل حول تنمية الروح الوطنية والقيم في أسمرة. في الأنباء العالمية، مجموعة السبع تصعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. بريطانيا تحقق في إطلاق سفينة روسية نيران تحذيرية في بحر المانش. وإيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوية في وسط تركيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تقدم مؤسسة الغلال والمواشي خدمات الحراسة بالجرارات بأسعار معقولة في مديرية نقفة. يتم توزيع الجرارات على إدارة الضواحي في إندلال

بقلة ومريت ونقفة وأجرع ومعو وأبيلو بسعر 175 نقفة للساعة. وأوضح المزارعون أن نتائج أنشطتهم الزراعية التقليدية لم تكن مرضية، لكن حصولهم على خدمات الجرارات بأسعار مناسبة في السنوات الثلاثة الماضية لحرس أراضيهم في الوقت المناسب ساعد في رفع الإنتاج. وقال مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد محمود إدريس إن عمل الجرارات الكافية في الوقت المناسب له تأثير كبير على الأنشطة الزراعية، مضيفا أنه تم حراسة حوالي 860 هكتارا. تبرع سكان مدينة كرن وحقات في إقليم عنسبة بمبلغ 191 ألف نقفة لأسر وأبناء الشهداء بمناسبة يوم شهداء إريتريا. وبناء على ذلك جمع سكان منطقة الإدارة السادسة بكرن بمبلغ 28 ألف نقفة وموظفو مؤسسات مختلفة في مديرية حقات ومستشفى جلاس العسكري بمبلغ إجمالي قدره 163 ألف نقفة، وقاموا بالتبرع بها للعائلات التي حددتها الإدارات. وصرحت مسؤولة وحدة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة جنة حبتي بأن 20 من يونيو هو يوم تجديد العهد وتحقيق الأمانة، مشيدة بالمبادرة المتخذة. في غضون ذلك قام أعضاء جمعية مالكي سيارات الأجرة الصغيرة في كرن بحملة نفير في مقبرة الشهداء بكرن في 16 من يونيو، وقال الأعضاء إن المهمة تبعث على راحة الضمير وأنهم على استعداد للقيام بأنشطة مماثلة بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة في المستقبل. وقال السيد فكاري حبتآب وهو أحد سكان إدارة المنطقة الرابعة في كرن إنه أنفق أكثر من 37 ألف نقفة لحماية أكثر من 2000 شجرة من أشجار الشهداء من الآفات حسب ما أفادنا به مراسل وكالة الأنباء الإريترية. وفي الوقت نفسه تجري حملات واسعة النطاق عند مقابر الشهداء في جميع أنحاء إقليم عنسبة في الفترة من 11 إلى 19 من يونيو. عقد فرع اتحاد المرأة بالإقليم الأوسط بالتنسيق مع المكتب المركزي لاتحاد المرأة الإريترية ورشة عمل في أسمرة شملت 13 مديرية ركزت على بناء أسر قوية وصحية وتنمية الروح الوطنية ورعاية قيم المجتمع في الأجيال الجديدة. ففي ورشة العمل التي عقدت في 16 من يونيو في مديرية مايتماناي، قالت السيدة سولوميا جبرسلاسي مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع اتحاد المرأة بالإقليم الأوسط إن الهدف من ورشة العمل هو تسكير المجتمع بشكل عام والآباء بشكل خاص بلعب دور قيادي. وأوضحت الرائد تعبي كنديا مسؤولة قسم الشؤون السياسية والتنظيمية في المكتب المركزي لاتحاد المرأة الجهود التي يتوجب بذلها لخلق بيئة يستطيع فيها الأطفال والشباب أن ينشأوا على الأخلاق الحميدة والوطنية في إطار العائلات التي تمثل قدوة لهم. وذكرت الآباء بضرورة بذل جهود جادة بالحرص على تزويد أبنائهم بالتعليم والمعرفة علاوة على احتياجاتهم اليومية وتربيتهم على الوطنية والقيم كي ينشأوا ليصبحوا مواطنين يفخر بهم الوطن والشعب. وأكد المشاركون على أهمية ورشة العمل وحثوا على عقدها بطريقة منظمة لأنها تلعب دورا لا يقدر بثمن في تنمية شباب متميزين. دعا قائد شرطة إقليم الجاش بركة المقدم هايل ميكائيل تسفاغابر في السيمينارات التي عقدها في الفترة من 13 إلى 15 من يونيو سكان مديريتي شامبوقو وأعالي الجاش إلى زيادة مشاركاتهم الفعالة في مكافحة الجرائم لضمان سلامة المجتمع وتنمية البلاد. وأوضح بأن المهمة الرئيسية للشرطة الإريترية هي ضمان السلام وسيادة القانون وضمان سلامة وأمن البلاد والشعب واحترام القانون والنظام والتحقيق عند حدوث الجرائم وتقديم الجنات أمام العدالة. وقال المقدم هايل ميكائيل إنه مع تقدم التكنولوجيا أصبحت الجرائم والمخالفات أكثر تعقيدا والتعاون بين الشعب والشرطة أمر ضروري للسيطرة عليها. وأشار إلى أن عدد الجرائم المسجلة في مراكز الشرطة على المستوى الإقليمي انخفض بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، وزاد عدد الممتلكات التي تم تسليمها للشرطة بنسبة 5%. من جانبهم أكد مدراء المديريات على أن السيمينارات لها دور فعال في رفع مستوى معرفة المجتمع ووعيه بالقانون ومكافحة الجرائم. كما دعا المشاركون إلى تعزيز برامج مماثلة والحد من ظواهر العنف في الحفلات أو في حفلات الزفاف وحل مشكلة خدمات النقل والعمل معا لمكافحة المكيفات الخطيرة. تخرج أكثر من 550 شابا من الإقليم الجنوبي في 13 من يونيو من دورة تدريبية في 9 مجالات مهنية.
المتدربون الذين تلقوا تدريبا عمليا ونظريا لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر 425 منهم من مديرية مندفرة و128 شابا من مديرية عدخالة. شمل التدريب الآلات الموسيقية وخطوط الكهرباء وتركيب وصيانة أجهزة الطاقة الشمسية وتكنولوجيا الحاسوب وتصفيف الشعر والمكياج والأدب والإسعافات الأولية والكاراتيه والرقص. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي سيد قرماي قبرو أن الاتحاد يعمل على توسيع انتشاره وتوفير المزيد من الفرص للشباب المنخرطين في مجال الابتكار. وفي كلمته الختامية ذكر رئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ والدي قبرو الشباب بضرورة تغيير أنفسهم أولا لتغيير بيئتهم. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، اتفق قادة مجموعة السبع على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. شارك الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في القمة التي عقدت في منتجع إيفيان ليبان الفرنسي، والتقى زيلينسكي ترامب الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أبدى مؤشرات تدل على أن صبره بدأ ينفد تجاه موسكو. وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم ماكرون إلى إقناع ترامب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف دون أن تضطر هذه الأخيرة لتقديم تنازلات للروس. وأعلن ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعد إعادة فتح مضيق هرمز. فتحت وزارة الدفاع البريطانية تحقيقا في تقارير عن حادث بحري في القناة الإنجليزية إثر إبلاغ يخت عن تعرضه لنيران تحذيرية أطلقتها قطعة بحرية روسية أثناء إبحاره على بعد نحو 20 ميلا بحريا جنوب جزيرة وايت خارج المياه الإقليمية للمملكة المتحدة. وقال متحدث باسم الوزارة ردا على أسئلة حول الواقعة: نحقق في تقارير عن حادثة في القناة الإنجليزية، فيما أوضح مصدر في الوزارة أن الحادثة يتم التعامل معها بوصفها منفصلة تماما عن عملية الاعتراض التي قادتها بريطانيا والتي استهدفت سفينة يشتبه بانتمائها إلى ما يعرف بأسطول الظل الروسي. رجحت المصادر البريطانية أن قطعة بحرية تابعة للبحرية الملكية هي HMS ميرسي كانت تراقب السفينة الروسية لحظة وقوع الحادث. من جهتها أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا أكدت فيه أن فرقطة روسية أطلقت نيرانا تحذيرية على اليخت بعدما اقترب منها على نحو خطير. قالت وزارة الدفاع التركية إن إيطاليا ستنشر منظومة للدفاع الجوي في وسط تركيا في إطار خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي الناتو حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت الوزارة في بيان في إطار الخطة الدفاعية القائمة لحلف شمال الأطلسي وبهدف تعزيز الدفاع الجوي للحلف، سيتم نشر منظومة دفاع جوي تابعة لإيطاليا في قيادة القاعدة الجوية الرئيسية 3 في غونيا. ويتم يمكن استخدام هذه المنظومة ضد الطائرات المقاتلة والمسيرات وصواريخ كروز وبعض التهديدات الصاروخية الباليستية. وكانت قوات حلف شمال الأطلسي المتمركزة في تركيا قد أسقطت صواريخ باليستية أطلقت من إيران 4 مرات منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في فبراير، ما دفع الحلف إلى نشر بطارية صواريخ باتريوت جديدة في قاعدة إنجليك الجوية بجنوب تركيا. في النبأ الأخير، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر أجزاء من جزيرة سولاويسي في وسط إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات وألحق أضرارا بمنازل وبنية تحتية وأثار الذعر بين سكان مدينة سبق أن دمرها زلزال وسونامي قبل 8 سنوات بحسب مسؤولين. وذكر المسؤولون أن مركز الزلزال الأولي كان في منطقة داخلية تبعد نحو 43 كيلومترا شرق جنوب الشرق مدينة بالو، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية بأن عمقه بلغ نحو 10 كيلومترات. وأدى الزلزال القوي إلى فرار السكان إلى مناطق مفتوحة داخل وحول مدينة بالو التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة وهي عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى.
سجلت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية وقوع ما لا يقل عن 71 هزة ارتدادية، ما زاد من قلق السكان. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة.

خدمات حراسة بأسعار مناسبة في نقفة. تقديم دعم مالي لأسر وأبناء الشهداء في إقليم عنسبة. انعقاد ورشة عمل حول تنمية الروح الوطنية والقيم في أسمرة. مجموعة السبع تصعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. بريطانيا تحقق في إطلاق سفينة روسية نيرانا تحذيرية في بحر المانش. وإيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي في وسط تركيا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مروت كانت تعرف كذا مش ولا لا يقول لا لا ولا ولا لا يقول لا لا
1: ها انت متبر سراي
0: ابا نوتو عز دروني
1: خلاص عليك الاجواء استرح
2: لا لا شكرا والله على بالي انت مش
1: يلا خلاص لا درنا نطم
3: خلاص
1: نعمل
3: كذا انت من كلامك ما تصنع احنا ندفش نسال حكم
0: يلا سرك سر اللي جمال ميكاتو
4: صلاح ما ادري اسمه طيب كم البكيت بالله بس طوالت كم تتكت هيبه مسكينه تقلا
5: لا احمد اللي سباج باب كان تعادل اصبر مني نحد اوقو ما اللي سباج بابري هوم انت اديق حتى السيد كله كل يلقى نعو
6: السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
6: عبدو
7: مرحبا جماعه

0: منير حيات ما شاء الله مدرسة طفل تيبا سلاح سلاح سلاح مركال الطوال طفل مدرسة ها حتك أربع عندها متات دي بكل علوم بيولوجي تدرس لي أنت يا كم عبيكة ما قد تحريتو
1: أنا يبى دكتور إن دغبا أكو حق حمومكم قلي داويكم
0: ربها بيني ربها بيني ولي منير دكتور منير ما شاء الله وتبارك الله
1: يبى قل ما سميرة دكتور قبت
0: اللي يبى حريان كاتو ورا دكتور قبي ورا مهندس قبي ورا بيولوجي قبي هذا قل ما سلم اللي هي تسابة سرت كرارت سميرة حد كبيولوجي حريت وليها دكتور حريت اللي حريان تكل قروح حتى ورعتو هذا كانت أن دكاننا ده أنا كدارنا ده زابينا به نجي سايا كانت أنا
1: يبقى قل ما تدبوها ليكم الزحر تمت هليتني
0: امكا بعيادات قني جي استل على الكهل التكب ده ليت الى قلنا ريت تحكيم النقصنا
1: يبقى تكب ده لها لك فول الريو
0: لازم انت ورطا يبوكا بقالت كمبيوتر انستو ما تبعد جو جو حلا مراتا على لروا ده كانت أنا تحيب كانت أنا بس كدارنا ده
1: بقى قل ما أنا
0: امكا السيت عني ده تقل كي يكون قلنا ما سمعيه ليه هذا بس السيت يوم منكينات على دي بند التسنة منكينات عيادات قلنا بتحاتين ده يترده هيا قرأت الله ده بس يلا

0: أم عبد تصدي بيعلى ما تسألك جبيه له مجنون وديت وصلك العفش اللي بقى بيكون تربان دماغي مثلاً يا كده من وقت نودي هنا هو مصدق إن شو الطبوط فهمنا ما خذنا نرسم تتعانى ولا نتوي ونص
1: يا جمال إلا عفش كونترابانت حق أمره مع عبدو يلبس مثلنا
0: يا أخي ما فرق كل عفشته بس لا تنباك ولا اسمه تعرفه من عندي كل حتى مشكلة تربوني
1: يا أخي ناس أبهلت أمسالك مع عبدو يا أخي عفشنا كونترابانت وكلام من ميتي لأمرني
0: يا أخي أنت اسمع أن عم عبدي وحنا الضباط أنا دورت إلى فروني تفرح يا أخي متقبل ليك الناس عنكم حريثان لا تنباك ولا اسمنتي سنة البوس خوز كنا وضم
1: خلاص مرحبا كويس
2: السلام عليكم
0: السلام
2: عليكم السلام
0: عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام علي

0: ሕላ ትሪኢ ኣለይካ ዲብላ ቻፕተር ኣለ ክደገግ ዓለት ክደ ኩሉ ዲብላ
1: ይኸሳሊ ማ ዓለይካ ኣለ ሰማዕና ምን ሰለስ ወሰሩ ኣልዓልሚ ክትም ትተሓዘ ኣለየካ ኣዛና ይተረፍና በል ከም ጅማዓት ታርፋ ምለዉ ምንተእምር ክንው ይብልካ ሓቲ ቕለት ከንተ ብልካ ይትህማም ዓለይካ ኣላ
0: እንተማጅድ ሑ ስምዓኒ እግለ ትወጅዓኒ ለለየት እላ ዲብ እምትሓን እይትመፅእ እንደበልኩ ኣደምኮም ና ይሓፍስክዋን እላ ተግለ ትወጅዕ ለለየት
1: ያኸ ዘያሳሊ ማ ዓለይካ ኣለ በጅማዓትና እንደጊዝና ንትፋጋ ዓለይካ ኣላ
0: خلاص ابشر دم من لازم ازي دي بكله بنقيسنا الامتحان مترش انا لك تمام قلت
1: نسانا يلا هنا قيسنا
0: اه راح خلاص يلا يلا نحم ولا اه نقيس نقيس خلاص خلاص
2: سميره
3: ان شاء الله تعودكم
1: يا خبيان تعود لينا قال لنا فركه حتى غلطكم دبيله بكديمنا الله عليك الله عزيز
3: الا ما قلت لكم سلوته اما ترحكه ودمت
1: والله يا امان ولد حلال از زيت هاي الا جوركم اللي عندكم عليك الله بعلنا بك عندنا اي ونايه ترى عليك الله
4: اوي بامكاف
3: يا اخي من قالوا وكين ما حزيك عمينا
0: قلي بامكاف تبلين لك قلت له نايتها
4: لا لا
0: نايه
4: بس
0: انت هبن دورينا دحن دحن هذا هبو عري شوف عزت حيسه كتري لك فورم تسلي ساكت هتفي تبن داليا اللي كان اللي انت
1: انا ما اجي انا يا اخي اللي نفر مثل من اللي جاجر على بالعالكم من كفر رحله يا ستار انت ستار دي بيت ديكون مثلكم بس فراق على زين يا جماعه الكل انا دي بجمع عندك جيسك يا اخي قد فاجع حزليك راح نجيس ونفاجع كافي تمام
4: فتحيه اصلا بس حلفك وحر علم دي امتحان كل ايام سكن لي قلبي كل احي سبك
1: متى كربنا جماعه كل جبنا نذكر سبك تاكلت ما
0: اخبارك لا لا لا احنا متصلين كرم سوري يلا
5: منصور بس تنبل اكو يام صمت لاندي بامتحان ورقتنا سوا تعب حبا بيلو جماعه بس
0: انت باللي قال
5: الله يستنبل
0: اكو يرك بمنصور يا اخي
5: الله يستنبل قبلك انت بس
0: خلاص راح نجيس
1: الزمن لهم جماعه لهم فارق لبكت برد لبي ابرك زدي با جماعتنا نقيسنا عليك الله نقيس
5: ما زالت تقلب لكم لك اكلكم لكم جماعه
1: ارحب
0: سميره ميزو

0: حبيبة.
1: ألو يما.
0: عليكم السلام، من انتي؟
1: أيوة أنا سميرة. ولدك مين تكرم ولدك بدأ من كورا من؟
0: مرحبا مرحبا سامرت، مرحبا. اكررت على الخير يا كوا قدامك، كفر لك حليبي.
1: أها إيه دات مبالوكي.
0: لا أنا ذا بقصتها اللي يخلق أنا عفي الشندة كم حليبي هذا قني قيس. انت بس دراستك يتحماقي فدبت دراستك وحفظك بليتاتي تشاغالي
1: سكلاتي بيت الليكي. قل ما يهدتي قيسكي ما لدي بابين ده تصلكو أجد نسأي بيكو.
2: من انت؟ سميرة. مرحبا يمك، هول ليكي.
3: يا خب مش شغلاتكم زاتوا مدرسة تعبك.
1: خلاص أزعنا مدرسة نطلعوك قبل مزاتوا. يا هادو يت مجان ومسكب دلو يقرب لكم دي بنتو مود ليكم.
2: هذا من دكان مثلا أنا وحوك الندب أنا بس عيادة قنيقي سباتيو.
1: يبا دنقرت دي بيت براء وقل متعاقب عليكم. يا خام علاكو تماف يوم فجر نتبلع عملا تماف.
2: انتو سنه ليكو ولا تشه. هذا لكن بحيلة قلنا نساعدتو دي على تلفون دابت ليكم من كينت قلنا متعناتو.
0: يا لطيف كنا يتي بولا حشاكم نحن بقصام هلينا ودحان هليت بولا نحرقيم للشاقل حشاكم.
2: انكي
1: يما كلنا حن تربين دقان انتها قلينا أزال لي أطباطا يوم اسمسان تأزمكم منه أقل عيادتكن دقيسكي ولادكي ونفسك الحني.
0: لا قبل يا رب بيه رب قول فرجني تقدامك وما قدامي عملي قلب بلوت
2: وذا باقع لك أتات مالي تهليك
1: أبي يا هبيني.
2: هبينا أيوة طايبوكي أبشرك هميتي دي هميتي دي بس أدلاتوني بس دم من أن دي ترد ليت أتمن كينا

0: نسحب كهجري جيس بس انت سكبوت اجابي انك ان كل حوك او حد كتاجي ها
1: هلو
2: هلو منيره، ايه اخبارك؟ مدرسه كولا
1: قرن مالت كتاب حساب امس ايه
2: سن سكرنا بات كله قلم تصدقات انت بس ترد وحفظ وحريت اللي هي تمزحني كويس
1: سني دب حساب 90 من 100 تمتعكو
2: واو حيت حيه فدا كان ايمن قلت تنسى تمسالي انت مامي
0: سلاح سلاح سلاح
1: ايوه انا دكتور رقباك شعبيه قلي داويت
2: او او او كربابينا دكتور منير نافع تقوى قلنا تبالد
0: هالي فدا
1: ايوه
3: شباب انقضوا قلنا الحاجات دي ببرنامجنا صرت الكوبا مصور شباب هذا ميت مسلكم الحمد لله والامتحان تمام لنا ثبت لي كمل مود دي حتى كان دقيسنا مفاجاه نيدتو ثبت لي المفاجاه زي كفو نيديو
4: تمام برنامج نيديو تو كمل مود اغروشنا نفاجرنا ام بابانا كوكانا وحم باشانا ودينا تاكل ام للمد ديبا يغني ديوتو
5: خلاص يا جماعه برنامج قال لك بقى اللي تقول من قبل سميره تمصل لي تقلق اللي تحلقنا
6: خلاص سميره زمان لما سالم حوالاكي انه سكت تمتنات
7: سالم مشكله ابو مليت ونوشب انا فماتو ابشركم مشكله ابونا ناي سالم زين نقيس وبرنامجنا نوده انا نقيسنا
3: خلاص تمام شباب
5: يلا مرحبا.

0: هذا كفيك كفيك، ما يكون بتتهاجه اللي تقولوش
1: جو.
0: اه. اه سلمت عيبوك بس جاكين تعبر دم منا بس ادلاتوني اتحنت رب لاتوني حتى من يوم وعي.
1: خلاص يبا نايم سما كان وديكم بالادلة قل اتصلتو ازيه اللي اجيت كيسو
0: حنو علي طيب طيب اوكي كري لي طاولة يا مفرق يا مفرق فرقنا يا إلهي.

0: سنو علاء
1: مرحبا مرحبا سلحي سلحي ان شاء الله
0: امين
1: مرات كلت ما ممكن ان شاء الله بيت مالك وعيالك بني امين
0: بالله لكن ابوته ديما هدايك وعيالك تبليني حتى نهار دكتورتنا ذكي شعب كداوي وانجينر ندقك عدك عمره من الجاي امري
1: هذا دكتورتي تتحدى وعيالي تودي من بيليك قدامكم سليانه تمام تتحدى وعيال تودي وتولدوا تعبي
0: لا هداي وعيال ودرس مثلي لا السلف دراستك تطمو وحكوت هداي وعيال لما تزي عندي يكون حكمك عدم ناس من بيت تودي لوديك
1: مين تتودي لوديك البول
0: يلقى فقرك بحلوت
1: قال خير ولا بركات ديب هداي وديب عيال من هلا سامعين هيك انا لو ودا بكري دي بعشر اربع سنه والدته انا حقوه لو ودا داقمي دي بعشر ست سنه حقوها ابوك جابر دي بعشر ثمان سنه ولدكو الا اللي انتهى لك تعمر ايديه ابوك جابر ولود التعال
2: خبري اللق لعمت نينا جات ولدنا فلسفه رايك بنات هتا امرك مسل قربه ولاد اندرم قد يتركبوا كم كواجهك مسل ابرد تتحدث حزلي
1: كواجه لا تحلب يا هاجر ربي لرئيناتا اللي بدك من سامع ما انقبع من قبي كم لباس تلك ناس ورق عيرا بيلو نجا قبل منه
2: كم لباس عيرا وندلفة وندل انقوقي على اوروتا يقول والد ولا اوروتا يعني حكومة نوسط ادرسه تبلعه تأسد تيقله كم ابرومي كم سألنا هنا عدوهم يرفعوه دار مرا عيد دقل اللي بدحوه دي بنا قاو ابوكم موتا او ما امكم موتا دول بولم يعني يب اتسالك ابرت لبقى قلهم ربنا جيك من الموتا
1: ويكي بمنا مسعنا سعنا وسلمنا ولكي ولادك الملي تولد ابوه وامه وعدوك اللي رفع دول موتهم قال لك برهم دول عبيناهم قال رفعهم ودول حمامهم قال داويهم الا حق يوده ولاد رب اللي نجينا منه ولا كتابنا من بالمسلك والدايك ودول عبيد قبر اقلو وملبل اقلمه من تبلي ادنا شو من دار حنقاق نسبتنا عبيهم
2: هذا رب صالح لها بالنفس
1: امين ان شاء الله
0: لا لا عدل هاي كين بيل ابوت انا كني بيلكو اسك عسرا حمس درس وقرأ علي لك انا مرادك اود بيلكو
1: ده حنت ده حنا جولك كم أنا عينا دي بعشر أربع ودي بعشر خمس إذا ما منه أسك أسرة وكل أسنة تدرسي ومنه حرلاته تحدي ليت أبيت كبني
0: إن شاء الله أسك لابس حنا
2: هذا رأيك عم أنا ما بوديته إلا نجاتنا هي سكول مدرسة تحق وكلسة كل أتحدياته
3: يوم أنت
2: كم
3: زعينا لبيت لقط بيتك تتفني لحد لا كمش
2: نجات ميتة بتجيب ليك
1: أباي كل الدفع نجوا لك كلمة إني
0: هجي أقول لك معي حزيني خلاص دي بابا كتب تعرف وده حمكي
2: نجاح نعني تهاجي لي أنا تحدى سين تكحدي لي أنا
0: ما تحدى كده بابا كتب تعرف أنت لا تقولي يا سنين قاميتي ليكي أنا من مليها كتر وفقو ما سمحي
2: آه وطن بدأنا تيرك أنت أسران كتب ديتو
0: أو يا أسران كتب
1: ديتو أبا كل بدأ نعمت إينا نعين
2: يوم حالة تلا حالة اللي صادت اللي حين أقولوا إن قاموا وطن ما يمدن كلا أكل بلو كمسل ما يمدن حالة يكون رأي
1: لا حالة هاجر ولا برا حال قصبت هاللي برا حافي حقا بيتك فيها مشي شي من هذا من مقتوده
2: بايا كان قد تفهمنا عمته
3: كنا تبغى قطاري نيشني في مدبل الشيء بايا كان جاي سامي
1: كم تودي انت بس بره ده اللي بيرب سدي
3: وانا لا تبلن كراي عن كندري مستحيل سواي هذا مستحيل ولا
1: ده حان ولا تبغى سديك

0: حول ولا قوة إلا
1: بالله. ما تشتري
0: ماي منير منير شبك مكحمة الليل ما يبقى متأنى شبك لا اله الا الله شفق منير ابوك كم حامل لها كديمنا امي حمت اللي يتبلى شفق لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله
1: محمد
0: لبقى جهزنا انك اني نترس منكم ما كني نترس تبلي ليكي يا دت قلنا نسكيت هذا علي دي بتليفون انت ذبتنا كناين يتي بلينا وبعد ذي
1: يا دامي تربشه
0: يا
1: محمد ليه تقدر
0: تكوني محمد لكام انت لنا نسوم الدام الحمار ربش اللي تربش
1: محمد
0: ليه تقدر هلا علي
2: هلا
0: مرحبا اذا انا طايح وكسيت فجاه وتقدمنا شوف قلنا عيادات قلنا بتحبها من كينت كم تانا رضا انا
2: رضا انا
0: الى حداك كان حداك كم تانا
2: خلاص مرحبا الى حداك كنت حداك
0: شفقتنا شفق حول ولا قوة الا بالله يا علي
3: ورشت من هلا

0: يا جماعة ميت ولا جماعة تأكلت من هنا؟
1: جماعة ده هنقص النبي لو لهم صوت، ازيك هنقص صوت اللي بلعله؟ حريني عندي عركة جماعتنا مرهم حق حجر أكبر ده شوية حناتك نفهمهم ديما عمرهم ده كده
2: خلاص يلا يا جماعة سكتوا مطونا الحين باشا قلبوا ولا يلا خلاص قلنا يا جماعة الكل كوكالي تطبقوا كوكالي تطبقوا

0: جماعه جماعه السلام عليكم.
1: عليكم السلام سالم ماي مرحبا ابو.
0: يا اخي تاخرنا منكم
1: معلش. لا لا ابشر مشاكل على ابونا دعان.
0: فنانيتكم العبايه اللي
1: تنتواصلوا. مرحبا ابا ابايا نحن برفتايا. بقربك انت اكيد انا. سميره دعان كيتها ما تل بديكي.
2: ما انا من راتبته معك ودي فسلم جماعه. انت يا عكان تيكون.
1: يا اخي انت قايل لك غلط ما تطلعت الا ولا تريا ما تقمت الا.
0: لا.
1: ها
0: قال كاين امر اني فوق لا بزحف انه دهنا مره يا اخي
1: متى قال
0: لك اللون ذات زمن ياكل اساديس كم سلين الاموره كنت كثر ممصادي بكلاس مين ولا على اساديس الاموره
1: كلاس لا قبت من قبل احنا دي بعدنا دي بسند حداس اكلت حزالا ود الاموكش ولا ايشان صار اقرب دي من اكلت حزالا قال له دقلات ها لا صار اقرب بقول له
0: الله واجد كم امهاتنا دي بهل الورح الدحراو على سميره الدحر تحزل لك خلاص امين بلا يا جماعه يلا يا رب العالمين كم منا يا فورم صنع كم من قاتنا يا هبنا كم منا يا حالفنا
1: آمين
0: بابلو
1: آمين
0: يلا غلا
1: يلا تفضل يا جماعة
3: يا عدد
4: يبقى لدي عبدت لك تلفون ما تطنع هلا ما تطنع
3: نبات التضيمة شفاك
4: تفضل تقوم انتو
3: ايوه تقوم انتو عامل لي يا رب شفا يا رب
4: الو علي اذا انا شاحوك علي شوف قلنا لا خلاص ما انا اسمع ده نداليه ما تاكله بالهله نداليه

0: جماعه الكير كقدم سميرات وما صدنا له الحسابات ناي متحان بر اسنا دور دي بنالا عليك الله سميره زهلا ها قلب علينا قل علينا عليك الله
1: لازم تماغلو ما صدت له بتحلقنا ما سميره
2: ማልም ጋሽ በርካ መጽኮ ከበቱኒ ጋሻ

0: لوبن
1: عليا لوبن
0: كان عذا قد سمي ديبان احرن
1: عليا لوبن
0: للتلهيه وكيره شوكاتي ترقزن
2: عليا لوبن مالي من عن سبا مسكو كبتوني قشاكم الليكو
1: مالي من قشبركا مسكو كبتوني
0: كبتونا قشاكم لينا
3: ابشر ابشر ابشر
0: قشاكم لينا كبتونا قشاكم لينا
3: ابشر ايوه ابشر ابشر ابشر ايوه ابشر ابشر ابشر ايوه

بتوسخي ابتحستو مصحف قدي اصححفان وحز صحفن ابي مصنعتن اوداددبان رئيتهم غريتهم نظام مصحف بصفته بعمقوتنا بانببتي كقرو مخالو مسحر بنيا سو ود غبرو صبق غيرو علالينالو اتحق انفتحن زشتت عي ود غبرو وترو ابلبنالو صحفي مست زين فولطو غوزه هوت ود غبرو خلالينا مخالو صبق نغاريو بمبالون ندراسي فاني العقبة مكايل عدناقوتهم قليل صفلو مزحاف نخلو انكو عركب كالو عبا ميتن تيسعن شومونتن قصات استزرقحي ندحرا بايتو ودقوبرون شقلاتن هيوت ودقوبرو ابكتم اسمرا ودقوبرون بولوتيكان كالسي ودقوبرو ابتحايه مرعان قدلن قعزون ابكسلا داقماي سدت كاب سودان ناب سعود عرب ياتاون سوراون درفتات ودقابرو ملغتي حزنن كالوتن اوسانار استاتن ابزام اصحاف تخاتي تومالو بتوساقي نتيزان تا زو كولون مرداتا زو سخون اسألون ابقز اتزام اصحافالو

كم كاليت دما سقطا زرستا بممهر عقوباي تسفاز قزت دالوت اب ادارش دعرو ناي مللاي سنسرعات خايدلا اذا بممهر عقوباي تسفاز قزت دالوت مصحف تيسعان حموشن قطات زلوا تجعات اكوبات حصر تزانتاتات زحزت يام جمجمتنا استماقرتنا اذا مصحف ابزا مصحف زانتاتات سبعاونتن يسبعاونتن زانتاتات عدلن قرصوسنت هيوتن زانتاتات هاغراونتن مسواتن سبز سانسب سب مخوان زانتاتات فتحن مسلن قالسين سلامريتن كالن زتحستوم سمعيتاوي طبلحتا زفطرو هيوتن اغطاميتاتن زفتوشو صحفات تخاتيتمالو بمبال مستمقاروم غليصوم بتوساخي صحافي بزيق طلطلو قالاتن حساباتن لكعكم تحاص ارزان تاز طلبو عينتا صحافات تقيمو بصفه طعمات زانتاتات اداليلنا لهم صحافي لكعكم تي اب اتعبابي اوز فلطوم قالاتن اباهالاتاتن اما صحافو بدفرته تقيملو ازخا لهجان مبوقلاوي اباهالاتاتن معقاب حغازيو بحفشاغن كلاتنا صحافتي اب سرحنا الروم نغر منتي كنصبار عيونا نخيلاتات قانقوان سنه صحفون كنرن كنساتفنا لونا بمبال جمغاما مهيبوم ابزا سقطا زرستا مصحف اتي قرصوس عدلنيا عمقوت فصومنت ارعوت نايزا مريت جيليا حزبي سقطا بدل اتاغرات مدحن قفع وحج زبلا حصر تزانتاتاتين تداليين زلوا صحافي بوغنو انا اتكبلو زخيل ابزا مصحف الي يلخو نايشتو حسابات توهلي لوم عبيعي يمزخنو ناتين نايت حدن بهاقر درجات رقوم كولوميو ايو درسات كبيرو كوان تخوني قنكا كنوغو عزي زلنا بمبالي احصيرو حساباتو قليتو اتقيلو دما ابسرحون استحبابرو ووغناتا مسكينو ممر عقباي تسفازقي اب كولج عدقيح بعودو قانقوان سنة صحفون يرترا بقداماي ديغريز تمرقيو

دلت عليكم قادرة سلامة تكبت حيسام وحيسات ما تقبل التلفزيون الريتريا اليوم 17 جون سنة كل ألف واسرة وسسدولي لها الله أخبار كرقلكم ككم معلومة درس أخبار بقلب در مؤسسة زري وتواب نوايدي بمديرية نعفا بعور الركيس قدمة حرس ابتراك ترات تهيب الليت سنة شقال حكومة عائلة الشهداء سدو أسمر محبر قومات بخصوص وطنية وسوالف مجتمع لتهيب من أخبار خارج إيران إسرائيل ديب لبنان ودي له ليت هجومات قل تابتر حذرت اتحاد أوروبا دي فريات أمريكا قرور العالى جمارك قلش طبكم سلطو أتامرام

من أرس أخبار دي بتفاصيله. هيئة زري وتواب نواي دي بمديرة نقفا أبع والركيس كدمات حرس تراكترات تهي بالليت. لا تراكترات دي بإدارات دوايح اندلال باقلا ماريت نقفا أقرا معو وأبلو اندت فررا اقل حتى ساعات بحساب 107 نقفات وقدمت لهي بالهلام. حرستو تتخبو ورأي منا حل فيصل السنة اند انبطو بعورات لا تيمما قلوم تراكترات بند اندت نفعو قرهم دي وقت الحرسو كمسل هلو ومجوبو التيوم كمسل زيدا شرحو. مسؤول وحدة عمار اقتصاد التمديرة السيد محمود إدريس بترتو تراكترات كافي دي بوقدو متفرارو اتوراتات حرس دور عبكم سلب دي بشرح اسكن لا حد 806 هكتار كم سلت حرسة ابراهام. مدينة سنين لا شك على حكومة من ماهيتهم لا دف لا أطفى قروام 9000 نقفة بمناسبة ذكرى عمل شهداء إسراء جون قل 95 عائلات كافلو. برنامج صدايت عائلات شهداء بشعب وسب مؤسسات من مدة ريام من دعم بطال تقدمت تكم سلسان حلا حبر مدير مديرة سني السيد سيوم جبريسوس قل مبادرة لا نصو شكال حمدا دعام بكل نمثل متنظم شقال حكومة لا تفاقر ومئت وسبع الف ناقفة قل سبع عائلة شهداء كم سل كافلت وكيل ايرينا من تسنى حبرام. سكرتير جبهة الشعبية تقول ديمقراطية وعدالة التمديرة السيد عبد الحميد اسماعيل بجهته لا تقبل سدايت من مصلحة اقتصاد وكين ما ترجمة عباية كم سل بدي بشرح بعدات مؤسسات ما اقلت لوا توسع بجهة بعدات بمناسبة إسراء جون شكالة مؤسسات حكومة ديب صارونا سكان شبه مدينة صارونا وبعدات وبعدام لا لتحمد وراتات كيوا سرقلو. اتعسمرا فرع محبر وطن والد انساتر اتريا اقليم مقب مثل مكتب مركزي محبر وطن والد انساتر اتريا عند تعاونا ديب بنيت عائلة دقب كم سلهما ربيوت وطنية وسوالف مجتمع دي بأجيال حديث لا ركز محبر قومات ودا دي بيوم عصر سس جون دي بما يتمنى اتقابا محبر قومات دي بفرع محبر وطن والدان ساتر اتريا اقليم مقب مسؤولة شؤون سياسة ومتنظم السيدة سلومي قبرس اللاسي. هدف لمحبر قومات مجتمع بعامة والدين هي فنتوي دور عبي اقل اقدو اقل أتن بحوت كم سل تحبرت دي بمكتب مركزي محبر وطن والد أنسات إريتريا مسؤولة قسم سياسة وشؤون نظموت ميجر تعبي كنديا بجهتا عائلات مثل اندى قبايا جنيتن وشباب اب أدب وفت وطن اقل تربو اردت اقل اطفاق لهم اتقب جهد شرح قدمت والدين قل جنيتو من بلدي بأم الله من برولا ودوا قلوم مراعية بدراسة وعلمكم سلوما وطنية وسوالف اند تربو وطن وشعب لا لتحبنو ابوم مواطنين اند قبو اقل لعبو جهد ترود اقل ليدا وتفانيت اهميتنا الى محبر قومات لا شرحو مشاركة دي بربيوت شباب وفدابيا مبقال لقلو لي اللي تقنح دور سبت بو بتلولو يقلق فانو دي باقليم عن سبا سكان مدينة كرن وحقات با اقلا نصو مبادرة بمناسبة عمل شهداء اريتريا 199000 نقفة العائلة الشهداء وولاء الشهداء صدايت تهيبت بأساس اللي إدارة دوايح 06 مدينة كرن أسرع و8000 نقفة شقالة لتفناتي مؤسسات دي بمديرية حقات واسبدالية عسكرية جلاس هي بعامة 103000 نقفة تهيبا فرع وزارة عمل ومنقفة اجتماعية أقليم عن سبا مسؤولة وحدة منقفة اجتماعية السيدة جنة هبتي اسر جون قلدنا لنا جدد التا عمل كابرت كم سلطة دي بشرح تتنصت مبادرة حمدت اللي كنا دي بحلا أنفار محبر سبتكاسي ومن نباسات كرن دي بيوم عصر سس جون دي بحرت مقبرة محير بات كرن كيوا فررو لا كادم راح الدمير لا الهيب كم سلطو لا شرحو أنفار
እቲ መስተቕበል ምስላ ከስሶም ጅሃት እንደት መቓርሐው ሕድ ለሸብህ ወራታት እግሊ ሰርግሎ ድውልያም ክምሰል ህለው ኣከደው ምን ስካን እዳረት ደዋይሕ 04 ከረነ ሰይደ ፍካሬ ሃብቲ ኣብ እብተረቱ እዚኣ 37,000 ናቕፋን ደሓባ እግል ዝያት ክለ ኣልፈ ዕጨት ሽውሃዳ ምን ባልኢን እግል ዳፎት ለኣመመካድም ክምሰል ሰርገለ ወኪል ኤሪና ሓበራ እብጃት በዳት ዲብ ክሎ ኣቅሊም ዓንሰባ ምን ዮም 14 እስክ ዮም 1ስ ጁን ለላተላለ ከየዋታት ዋሴ ዲብ መቃብር ምሕር በትገብእ ከምሰል ሃላ ምላት ፈናተ ድዋራት ለበፅሓተና ሕብሪ ተፍህም እቲ ኣቅሊም ግብለት እተ ሴዕ መጃል ተኣሂል ነሰል ዓለው ዝያድ 550 ሸባብ ዲብ ዮም 13 ጁን ድሕረው ለምን 3 ስክ ስስ ወርሕ ብፍዕል ወሸርሕ ተኣሂል ለነሰው ሸባብ 425 ምን መንደፈራ ወ128 ህየ ምን ምዴረት ዓዲኳላቶም ላታሂል መሻቀይ ሙሲቀት መዲድ ቅጡት ካህረበት ወቲድ ዋትሳናይ ሸበከት ጣቀት ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ጀላል ጭገር እምር ክቱብ ኣዋላይ ትራድኢት ወብዕድ ለሸምልቱ መስኡል ፈረ ማሕበር ወጠን ሸባብ ወደረሰት ተኣቅሊመ ሰይድ ግርማይ ገብሩ ተላስማዕ ከሊመት ማሕበር መትመዳዱ እንደ ዋስዓ ዲብ ፍጥር ዋስናዓት ለከድሞ ሸባብ ዝያደ በክትግል ርከቦ እበ ትልም ልትከደም እትኩም ስልሃላ ዋድሃ ከሓይሳም ወሓይሳት መተቕብላትና እበ ሰበብ ሕዳን ወክድ ኣኽባር ካረጅ ግልት ቀደም ይኮን ምሴትከ ሮበርከት ምስለተለ በራምጃትና ላኪን ርእስ ኣኽባር ግድገምግልኩም መሰሰት ዘሪ ወተዋብ ንዋይ ዲብ ምዴረት ናቕፋ እብ ዓውር ረኪስ ክድመት ሓርስ እብ ትራክተራት ተሂብህለየት

0: إلو مانين
1: عامة مرة طلع يقول لي
0: أيكونان علات ورحي عامة مرات
1: علات ورحي عامة مرات
0: وكلان ها
1: هراي حفلة لا لنا هراي
0: عراي كذي خا تفضل كلا
1: هرا هرا
0: أمانيل
1: هرا هرا
0: إسراء إسراء خليت قلت له كاي حجي إسراء خليت هو أنت زي ما ديسكام سجرين أنا أبكال ناطينا حجي إسراء خليت
1: هرا أب أمس كرمش أنت ساعتين كيف عنك لتن
0: أي كونتن حجي سمعني سمعني حجي عصرت خليت اندي أتريفاتك أنت عدلك بكاي لك كل ملسة
1: أكيد عن حرين وخمس كرم
0: هلات
1: هلات
0: زي بترجع قام يتملست اني امانيل ملو ملس لدي هاب كازي اخن من سلكا كم ملت ملس انا حسب اين هلينا لا
1: تفرا
0: هاي كونتن
1: وا ورغن عم تمرت انت عم تيني
0: هلا اوا زدا قدن كتم صير قباكو زي ملت ملس نصبيا عندي ملت ملس ان نصبيا زي بروح غزي ترجع سنا يا غريتو امانيل قال غزي تعول تصفى نقبل زي حاده مسكرم شان جاتم يتنتي سان حدا نعم مول مال صغنبه كاين
1: والله حنا عم نحكم نسمعنا
0: هو قلنا على دكات
1: مثلا اجل حفل الاورام والله هنا جمعينا
0: صرنا يا غريتو قال غزيه تعوات تسوى نقبر قال دو على نسقرينا كم زينت حتو قال لي حتوتات دارغا كل سوق فلط ظلوا سلاز قناه مول مال ستدي متي كنهبو اشغاريو حدا مسكرم شان جاتم يتنتي سان حدا مخان حدا سيرترا ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ተደጋገመ ሕቶ እዩ ኩላና ውን ክንፈልጦ እንኽእልን ዝግባኣና ንመስለኒ ናብ ካል ደዋለ ክንሰግሪና ሄሎ
2: ሎ
0: መርሓባ መልሳ መስመር መንክብል
2: ዮሪ
0: ዮሪ ፊዮሪ መን
2: ፊዮሪ ነታባይ
0: ካበይ ክ ፊዮሪ
2: ካብ ከረም
0: ሓራይ ፊዮሪ ተስፋ ገብር ትዕወት ዝኸውን ቁጥሪ መለፅ ቀዳይ ደረጃ
2: ስፖርት
0: ካብዞም ስዕቡ ሓደ

0: Hello.
1: Sí, voy a llamar por aquí.
0: ¿Eh?
1: Sí, está aquí dentro, voy a llamar por aquí.
0: ¿Se me va a bajar acá?
1: Voy a llamar por aquí, voy a llamar por aquí.
0: Bueno, ya estoy tocando ya. ¿Se me va a tener que ir a cara a calificar? Ahora que me lisa mal, ¿entendí? ¿Faltan nada más? ¿Men? ¿Entra el carne, Robin? ¿Men? ¿Robin? ¿Israelit que no va a caer? ¿Israelit que va a ver Jijam Mirala? من برختي اي كونتن اثرت غالي تالات كار حنا انت عدل كبكا كي لا تاكي زيك من امرابي الله يملس كان تاكي زي ون اخي لالا اولمبياوي تاتليت راهيل دانييليا نافل طوطا ونكا قال لك زي تعوات تصفى نقبر نبقى دوالي نسكرينا يغني لنا هلو
2: هلا
0: مرحبا مال سام مسمر من قبل
2: ديمون
0: في المون من
2: ديمون غويتا
0: كيف يا خفي المون
2: كلا في المون
0: افين بول
2: يا
0: راي في المون نسخام كم في وري شمانتا ميتن زماني انك توسط تسوى قبر
2: يا لي
0: ابقى داني درجة قطر مرات
2: قطر شمانتا
0: يا ሓንቲ ዕድልያ ዘላትካ እዚኣ ኣይከጉድለልካን ኢኻ ኣራይ ምርጫ ስለ ዝኾነት ምክንያቱ ብቐሊሉ ክትምልሳ ኢኻ ትኽእል ኢኻ ኢለ ስለ ዝሓሰብ ክእል ከም ብበልካ የተሓቶ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር መን እያ ሀ ስዑድ ዓረብ ለ ቨንዙዌላ ሐ ኣሜሪካ መ ናይጀሪያ
2: ያ ምንድን ነው ያለው?

0: قرب كحتنا
1: هارا يا فتح انت دقيق اذا لا تكا جزيه تحت التغليه كاب جزيه هاي
0: أري مرت على ريف
1: يا والله انت يا عبد الله لا تكا ماني لك زياره
0: أري أب زور فرنسا أب زور أب كده كان أب كده شنو ترانسبيشن
1: تحتو كنصر لك زور فرنسا أب كده شنو 26 شنو مبل كندي جيزيو ككايدي بحجي ككايد فرنسا قريب والله
0: سبك حتى لا هنسى
1: هاري
0: أنت أسيبك حتى لا
1: هاي تا جزيت هذا قال لا تراي
0: أه
1: تا جزيها بقبوتها تقام الله لك
0: هاي
1: هاي

0: iska qurugdi haa noorba
1: tabe kalana
0: haray iska nabal نبل حمسان كل تلو تقول
1: بفرق يا أقول لك داي بفرق دا
0: حراي تنعن وين
1: نعرا نعرا أنت عدلي لك كوي ما غابت إمكا فتسيم غابت إمكا زي كرب كاي فتسيم كاي
0: كالي تعدل هذاني
1: كميلنا يا تغنى
0: حمسان كل تلو تقول عسران حموشان تقول الله مالك
1: ريخات فلدي هازو فرنسا تور دي فرنس هلا
2: هلو هلو مسمر
1: سلامات مساء مسمر من قبل
2: دليت برهانة
1: من
2: دليت برهانة
1: دليت دليت برهانة خبي خا دليت
2: كابتن عاصف
1: عراي دليت عب قدامي درجة قطر خلت أربعة شدشتن شوعتن الله
2: شوعتة
1: عراي دليت كم ببالك يا تحتو مس تاريخ متصار الله كم ببالك يا بريغادر جنرال طلاحون كفلين بريغادر جنرال علي حاجي عبد الله زتبالو لعلوت مكونات سراويت سرعات درك ابينا يسرحيت يوم تماريخون
2: مرات علواري
1: يا بلان قلت تعدل قنك بكاي
2: نادوز
1: هاي كونتن هان تعدل تاريخاتا تنقى
2: ويا مجمر سافيدة لبرانا ولا
1: وبعضا زي عزقاتي ما تنيت بلتني
2: ويكونك يا حقزنا
1: عبتانا راهل زنبرت اسم أبا نقر النايلنا نات كغاز حيالت
2: ليش حوارنا
1: قدامي تفيد لك نقرك انت عدل يا تتنقى
2: ارا
1: تفيد لك نقرك على وا بكم متوجه ناس
2: ما وي مش غير حق زلنا
1: طيب ما نقبرين هذه كمي عندك ثاني عينت حق تصبه
2: مو شنو كتا ماري وي سرحيت يا خنقر
1: سرحيت
2: سرحيت سرحيت فانكل
1: سرحيت فانكل كون عملتي
2: يوفي عقل
1: انا تا تا فيدل مسل كاسي وا فيدل لا همي ما فيدل لا غلي لس نتاف كتنخفا كوصني هي
2: انا هقول قاوز لو وش
1: فصل الغنات فنكل فيدل نغير ان مسلك ان استافس مسا اتاساسير يا صني انا اجي بهم اسك دغ ملك صني هي فيدل لا مو فيدل لا غله لك صني هي اي جن مغان عقا كم غير قات حسب لو قال غير قات صني هيك موديلات مي تن عسرتن تعويض قال لها نبقى لا درجه نخيت
2: هو هيك
1: عراي ابقى لاي درجه قطر مرات سلستن تشعتن تعديتني
2: سلستن تشعتن تحيتن
1: وعجوا حجي تنشمون تميتن سمانين توصل لك اسخالومي ازو وسده لان في يورط راح وسيده
2: انت وسيده ميتنا عشر انا عهد ذلك
1: عراي نغير بالقطر مرات
2: ولا هد شوعته صحيت
1: شوعته عراي ተሓጋጊዝና ምኾን ምልሳ
2: እዚኣ
1: ከም ብበልካ የብል እዚኣ ንክትምልሳ ሰለስተ ዕድል ክበካ እየ ሕራይ ሕራይ ተጠንቂቕካ መልስ ከም ብበልካ እየ ኣሜሪካ ናይ ሓወልቲ ሓርነት ወይ ስታች ኦፍ ሊበርቲ ካቤኔታ ሃገርያ ብመልክዕ ህያብ ተዋሂባታ እዚ ፍሉጥ እዛ እንታይ እዩ ፈሊጥካ ኣለካ ታ ሓወልቲ ሰበይቲ ሽግ ሒዛ
2: ምርጫ ኣለዋ
1: ድ የብላ ግን ሰለስተ ዕድል ኢለካ
2: ሰለስተ ዕድል ካብ ዓዲ እንግሊዝ
1: ኣይኮነትን ክልተ ተሪፈን

0: ساعة 9 خلو فنويري تي في أبي مكتال تركوز خبركم تعذبت نعمي أم سيخون نيلومي ربع سرتو شو عت سنة استدالو هاجراون زينا تحزو لكم قريب زول لخو فيلم زومي نمكتالكم بخبرنا عدمكو بغندرست زينا فيلم علم لخوي معلت من مكات مدرة بدان تندرقن بدرجة هاجر لومي أبس مرة تذكرة كوربوريشن زراعتن تريتن ابن زوبان افا برتع واغا اغلغلوت محرس بتراكترات يهبالو ابن زوباتات عدقي حنا فعبتن بمخنيات 20 سنه ماتوتاو نطفتات تسلاسيلو مرحت هاغرات جوجله شوعت ني يوكرينز غبرو وتهدراو دغف كبكبلو مخانو محبيرو روسيان هاجرات آسيانن أبي زتفلالي صلاتات زتوكورس من مع التفراريمان هندي بوشطاو عقما زمع بلوتو كروز ميسايل كنز فتنت غليصا زرزر زينا علم لخاوي معلت من مكات مدرب الدان تندرقن بدرجة هاجر لوم تذكيرام كاب هزباو ركبات منيستر حرشان زبس حنا تصبصب دانا يتقبري هوت كتقربة
1: علم لخاوي معلتي من مكات مدرب الدان تندرقن مقهج أتاتنا نل اليوم أقلبون هبوم نهبتمون بزبل تيما بعصر شوعة سنة أب أسمرا الدراش هاجراو كونفدرشن سرحتنياتات إيرترا بزتخايد عودزة تذكيرام أبي منيستر حرشا جيزياوي حلافي كفل حرشاوي إكستنشن أتو كحساي نقاشا بزاسمعو غال علامان أي تزغري نقاحة حبرة سب أمي مكات مدر بدان نتن درقن صعبيناتو من كبن مبال كمون تساتفو حبرة سب نمتببع كمزخونة قليصوم بدرج عالم الناس فحفي حزمة زلو مدر بدان نت درقن مدكاي مقهجاتاتن نهاجرنا ونسل زيت سألو نتوم أبي زتفلالي كبابيتا زركبو مبوك ألوين مقهجاتات بمللاي نمعك أبومن نمهب تامومن تبق صوتات كوسة جميرو مهلاوون قليتهم نزلونا بحرياوي حابتي بزلاق النت نخي نتك أملوم زعنك أفرو واحيتات كم كلمة ولوتي تخطاتا لدرقي مقدال عقمي مقهجاتات أبزحي الزدهابة بحلاوي أتحزات ريتن كالوت المخانوم زد أغسى أتو كحساي نزوم بالدهوتات نمفتحهم بخول شنقات كبزحي أب عينة زتوكورة وهو تبقصوتات نسعرن كم زدلي آن تيروم أب مود أتا دماء دحرنات انت نزت قايدة سفاحتي مدبات معك أب حمد ماين مسرح كزنت مايات كم اون مسرح مقوقو أدحن الزملكت بأهازات زتسني مقلتي أقريبوم

أينما كنتم بكل خير، إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. توفير خدمات حراثة بأسعار مناسبة في نقفة. تنظيم أنشطة نفير في عد قيح وأفعبت بمناسبة 20 من يوليو. مجموعة السبعة تصعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. بريطانيا تحقق في إطلاق سفينة روسية نيرانا تحذيرية في بحر المانش. إيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي في وسط تركيا. السلام عليكم ورحمة الله. تم إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار فلنحدد مراعينا ونهتم بها ونثريها في 17 من يونيو في ورشة عمل أقيمت في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة. وقال السيد كحساي نقاش القائم بأعمال مسؤول قسم الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة إن الهدف من إحياء الذكرى هو رفع مستوى الوعي العام بشأن مكافحة التصحر والجفاف وعواقبهما وتشجيع مشاركة المجتمع. وأوضح إن التوسع العالمي للتصحر والجفاف واستنزاف الغابات يؤثر أيضا على بلدنا، وقال إنه تم اتخاذ مبادرات لتحديد المراعي الطبيعية في مختلف المناطق والحفاظ عليها وإثرائها. وقال السيد كحساي إن عوامل مثل تغير المناخ والجفاف المستمر وانخفاض قدرة المراعي والإدارة التقليدية للماشية وغيرها تعيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، موضحا أن هناك حاجة إلى مبادرات وجهود متضافرة من جميع الأطراف تركز على الجودة بدلا من الكمية لمعالجة هذه التحديات. وأخيرا قدم عرضا قائما على الأرقام حول برامج حفظ المياه والتربة الواسعة النطاق التي تم تنفيذها بعد الاستقلال وبناء خزانات المياه وإدخال المواقد خالية الدخان. وقدم الخبراء في ورشة العمل أوراق عمل تناولت وعود إريتريا وتجاربها في مكافحة التصحر والجفاف والمراعي والرعي والحفاظ على التنوع البيولوجي من حيث النظم الإيكولوجية للمراعي ودور العلاف الحيوانية في الإنتاج الزراعي والحفاظ على التربة والمياه في إريتريا والحفاظ على المراعي ورسم خرائط استخدام الأراضي الزراعية وغطاء الأرض. وشارك في ورشة العمل مسؤولون وخبراء من وزارة الزراعة ووزارة الأراضي والمياه والبيئة وهيئة الغابات والحياة البرية ومؤسسات التعليم العالي وعدد من الشركاء والجمعيات. تقدم مؤسسة الغلال والمواشي خدمات الحراثة بالجرارات بأسعار معقولة في مديرية نقفة. ويتم توزيع الجرارات على إدارات الضواحي في اندلال وبقلة وماريت ونقفة وأقرع ومعو وأبيلو بسعر 175 نقفة للساعة. وأوضح المزارعون إن نتائج أنشطتهم الزراعية التقليدية لم تكن مرضية، لكن حصولهم على خدمات الجرارات بأسعار مناسبة في السنوات الثلاث الماضية لحراثة أراضيهم في الوقت المناسب ساعد في رفع الإنتاج. وقال مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد محمود إدريس إن عمل الجرارات الكافية في الوقت المناسب له تأثير كبير على الأنشطة الزراعية، مضيفا إنه تم حراثة حوالي 860 هكتارا. تبرع سكان مدينتي كرن وحقات في إقليم عنسبة ب 191 ألف نقفة لأسر وأبناء الشهداء بمناسبة يوم شهداء إريتريا. وبناء على ذلك جمع سكان منطقة الإدارة السادسة بكرن مبلغ 28 ألف نقفة وموظفو مؤسسات مختلفة في مديرية حقات ومستشفى جلاس العسكري مبلغ إجمالي قدره 163 ألف نقفة، وقاموا بالتبرع بها للعائلات التي حددتها الإدارات. وصرحت مسؤولة وحدة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيدة جنة هبتة بأن 20 من يونيو هو يوم تجديد العهد وتحقيق الأمانة، مشيدة بالمبادرة المتخذة. في غضون ذلك قام أعضاء جمعية مالكي سيارات الأجرة الصغيرة في كرن بحملة نفير في مقبرة الشهداء بكرن في 16 من يونيو. وقال الأعضاء إن المهمة

بعثوا على راحة الضمير أنهم على استعداد للقيام بأنشطة مماثلة بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة في المستقبل. وقال السيد فكاري هبتآب وهو أحد سكان إدارة المنطقة الرابعة في كرن إنه أنفق أكثر من 37,000 نقفة لحماية أكثر من 2,000 شجرة من أشجار الشهداء من الآفات حسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية. في الوقت نفسه تجري حملات واسعة النطاق عند مقابر الشهداء في جميع أنحاء إقليم عنسبة في الفترة من 11 إلى 19 من يونيو. عقد فرع اتحاد المرأة بالإقليم الأوسط بالتنسيق مع المكتب المركزي لاتحاد المرأة الإريترية ورشة عمل في أسمرة شملت 13 مديرية ركزت على بناء أسر قوية وصحية وتنمية الروح الوطنية ورعاية قيم المجتمع في الأجيال الجديدة. ففي ورشة العمل التي عقدت في 16 من يونيو في مديرية مايتماناي قالت السيدة سلومي قبر سلاسي مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع اتحاد المرأة بالإقليم الأوسط إن الهدف من ورشة العمل هو تذكير المجتمع بشكل عام والآباء بشكل خاص بلعب دور قيادي. أوضحت الرائد تعبة كندية مسؤولة قسم الشؤون السياسية والتنظيمية في المكتب المركزي لاتحاد المرأة الجهود التي يتوجب بذلها لخلق بيئة يستطيع فيها الأطفال والشباب أن ينشأوا على الأخلاق الحميدة والوطنية في إطار العائلات التي تمثل قدوة لهم. وذكرت الآباء بضرورة بذل جهود جادة بالحرص على تزويد أبنائهم بالتعليم والمعرفة علاوة على احتياجاتهم اليومية وتربيتهم على الوطنية والقيم كي ينشأوا ليصبحوا مواطنين يفخر بهم الوطن والشعب. وأكد المشاركون على أهمية ورشة العمل وحثوا على عقدها بطريقة منظمة لأنها تلعب دورا لا يقدر بثمن في تنمية شباب متميزين. أقيمت أنشطة نفير ونظافة بيئية وسباق عدو في مديريتي عالدقيح وأفعبت بمناسبة 20 من يونيو يوم شهداء إريتريا. وبناء على ذلك قام أعضاء جمعية فرقة الأسلحة الثقيلة 74 التعاونية المقيمون في مديرية عالدقيح في 14 من يونيو بأنشطة نفير في مقبرة الشهداء. والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في كلية التربية واللغويات بأنشطة نظافة بيئية كما نظموا سباق عدو شاركت فيه 3 مديريات. وتضمنت أنشطة النفير التي قام بها أعضاء جمعية فرقة الأسلحة الثقيلة 74 التعاونية العناية بالأشجار والتنظيف بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لأسر الشهداء من أعضاء الجمعية. وشملت حملة التنظيف البيئي في المدينة التي شارك فيها حوالي 3,000 طالب وعضو في هيئة التدريس وموظفة في كلية التربية واللغويات تجذيب الأشجار. في الوقت نفسه أقيم سباق عدو نظمه الاتحاد ألعاب القوى في نفس اليوم شاركت فيه مديريات صنعفي وسجنيتي وعالدقيح وتم توزيع الجوائز على الفائزين. بالمثل أقيمت حملة نفير شعبية في مقبرة الشهداء في مدينة أفعبد بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وتم بناء سياج المقبرة من خلال أسبوع من العمل المنسق من قبل الشعب وموظفي مختلف المؤسسات. وفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن مشروع الدهلو رقم 1 ساهم بشكل كبير في نجاح العمل من خلال توفير الآليات اللازمة. دعا قائد شرطة إقليم الجاشبرك المقدم هيلا ميكائيل تسفا جابر في السيمينارات التي عقدها في الفترة من 13 إلى 15 من يونيو دعا سكان مديريتي شامبوكو وعلي الجاش إلى زيادة مشاركتهم الفعالة في مكافحة الجريمة لضمان سلامة المجتمع وتنمية البلاد. وأوضح بأن المهمة الرئيسية للشرطة الإريترية هي ضمان السلام وسيادة القانون وضمان سلامة وأمن البلاد والشعب واحترام القانون والنظام والتحقيق عند حدوث الجريمة وتقديم الجناة أمام العدالة. وقال المقدم هيلا ميكائيل إنه مع تقدم التكنولوجيا أصبحت الجرائم والمخالفات أكثر تعقيدا والتعاون بين الشعب والشرطة أمر ضروري للسيطرة عليها. وأشار إلى أن عدد الجرائم المسجلة في مراكز الشرطة على المستوى الإقليمي انخفض بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق وزاد عدد الممتلكات التي تم تسليمها للشرطة بنسبة 5%. من جانبهم أكد مدراء المديريات على أن السيمينارات لها دور فعال في رفع مستوى معرفة المجتمع ووعيه بالقانون ومكافحة الجريمة. ودعا المشاركون إلى تعزيز برامج مماثلة والحد من ظواهر العنف في حفلات الزفاف وحل مشكلة خدمات النقل
والعمل معا لمكافحة

المكيفات الخطيرة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. اتفق قادة مجموعة السبعة على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وشارك الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في القمة التي عقدت في منتجع إيفيان ليبان الفرنسي. والتقى زيلينسكي ترامب الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أبدى مؤشرات تدل على أن صبره بدأ ينفد تجاه موسكو. وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم ماكرون إلى إقناع ترامب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف دون أن تضطر هذه الأخيرة لتقديم تنازلات للروس. وأعلن ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعد إعادة فتح مضيق هرمز. فتحت وزارة الدفاع البريطانية تحقيقا في تقارير عن حادث بحري في القناة الإنجليزية إثر إبلاغ يخت عن تعرضه لنيران تحذيرية أطلقتها قطع بحرية روسية أثناء إبحاره على بعد نحو 20 ميلا بحريا جنوب جزيرة وايت خارج المياه الإقليمية للمملكة المتحدة. وقال متحدث باسم الوزارة ردا على أسئلة حول الواقعة: نحقق في تقارير عن حادثة في القناة الإنجليزية، فيما أوضح مصدر في الوزارة أن الحادثة يتم التعامل معها بوصفها منفصلة تماما عن عملية الاعتراض التي قادتها بريطانيا والتي استهدف السفينة يشتبه بانتمائها إلى ما يعرف بأسطول الظل الروسي. ورجحت المصادر البريطانية أن قطع بحرية تابعة للبحرية الملكية هي HMS ميرسي كانت تراقب السفينة الروسية لحظة وقوع الحادث. من جهتها أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا أكدت فيه أن فرقاط روسية أطلقت نيرانا تحذيرية على اليخت بعدما اقترب منها على نحو خطير. قالت وزارة الدفاع التركية إن إيطاليا ستنشر منظومة للدفاع الجوي في وسط تركيا في إطار خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي الناتو حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت الوزارة في بيان في إطار الخطة الدفاعية القائمة لحلف شمال الأطلسي وبهدف تعزيز الدفاع الجوي للحلف، سيتم نشر منظومة دفاع جوي تابعة لإيطاليا في قيادة القاعدة الجوية الرئيسية الثالثة في غونيا. ويمكن استخدام هذه المنظومة ضد الطائرات المقاتلة والمسيرات وصواريخ كروز وبعض التهديدات الصاروخية الباليستية. وكانت قوات حلف شمال الأطلسي المتمركزة في تركيا قد أسقطت صواريخ باليستية أطلقت من إيران 4 مرات منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في فبراير، ما دفع الحلف إلى نشر بطارية صواريخ باتريوت جديدة في قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا. ضرب زلزال بقوة 7.6 من 10 درجات على مقياس ريختر أجزاء من جزيرة سولاويسي في وسط إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات وألحق أضرارا بمنازل وبنية تحتية. وأثار الذعر بين سكان مدينة سبق أن دمرها زلزال وسونامي قبل 8 سنوات بحسب مسؤولين. وذكر المسؤولون أن مركز الزلزال الأولي كان في منطقة داخلية تبعد نحو 43 كيلومترا شرق جنوب شرق مدينة بالو، فيما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن عمقه بلغ نحو 10 كيلومترات. وأدى الزلزال القوي إلى فرار السكان إلى مناطق مفتوحة داخل وحول مدينة بالو التي يبلغ عدد سكانها نحو 400,000 نسمة وهي عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى. وسجلت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية وقوع ما لا يقل عن 71 هزة ارتدادية، ما زاد من قلق السكان. ختاما سيدتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين.

إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. خدمات حراثة بأسعار مناسبة في نقفة. تنظيم أنشطة نفير في عد قيح وأفعبت بمناسبة 20 يونيو. مجموعة السبعة تصاعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. بريطانيا تحقق في إطلاق سفينة روسية نيرانا تحذيرية في بحر المانش. وإيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي في وسط تركيا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: لبس حفلة وسن وسن وسن وسن وسن
1: تعبه الله بهجرونا تتخصص كبرتات حبر السبو تلابسو كبرتات نايز باقون بار تلابسو أب تاريخ زلو أفلطو أب بحلتات نايت حبر السب زلو أفلطو زلو قلعة ويكا من نسيم هناس يتقند على ما يتمحبر مالتي مناتو حانت هاجر سرتا مس منسياتيهم حدا جزا بزي مسرت دوك بل أي كلينيو حانتي هاجر ون مسرت مس منسياتيهم زيهم منسياتهم كاني خمسة خنبلو تسنحنا بزي أز تخصخصو كخونو تزبلتي أمود داتات هاجر كم هاجر كتكسل تخينا مالتي سلازيتي بلجا من البات زي خون زخل التي حدشت مزامر بمعلم عيو تقدم حجاب جزء الثورة زي فري لحرنا سنتون مستفعل عليه وجلتاتنا قاعد تعبان والله بفيورينا زفرية والنيرو أبز حجز اللوج زي جن محبر بفلي أتوكرو نتوم قلعو بزخ بلكات سنحكو معك أنت زعبيو أمود ده تحاول تهاجر زخون ونسيات نمفري إذا عندي علامايو.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها خدمات ثلاثة بأسعار مناسبة في نافا، موظفو الحكومة في تسنيه يقدمون إعانات مالية لأسر الشهداء، دعوة للمشاركة الشعبية الواعية في مكافحة الجريمة في القاشبركة، مجموعة السبع تصعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، بريطانيا تحقق في إطلاق سفينة روسية نيرانا تحذيرية في بحر المانش، وإيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي في وسط تركيا. أهلا بكم مشاهدينا. تقدم مؤسسة القلال والمواشي خدمات الحراثة بالجرارات بأسعار معقولة في مديرية نغفة، ويتم توزيع الجرارات على إدارة الضواحي في اندلال وبقلة وماريت ونغفة وأقرع ومعو وأبلو بسعر 175 نغفة للساعة. وأوضح المزارعون أن نتائج أنشطتهم الزراعية التقليدية لم تكن مرضية، لكن حصولهم على خدمات الجرارات بأسعار مناسبة في السنوات الثلاث الماضية لحرث أراضيهم في الوقت المناسب ساعد في رفع الإنتاج. وقال مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد محمود إدريس إن عمل الجرارات الكافية في الوقت المناسب له تأثير كبير على الأنشطة الزراعية، مضيفا أنه تمت حراثة حوالي 860 هكتارا. وزعت مساعدات مالية تبلغ 190 ألف نغفة ل 95 أسرة من أسر الشهداء في مدينة تسني، جمعها الموظفون من رواتبهم الشهرية بمناسبة 20 من يونيو. وقال مدير مديرية تسني السيد سيوم قبريسوس أن برنامج إعانة أسر الشهداء ظل يقوم به الشعب وأصحاب المؤسسات لفترة طويلة، مشيدا بالموظفين لمبادرتهم. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأنه تم توزيع 170 ألف نغفة تبرع بها موظفو الحكومة على 70 عائلة من عائلات الشهداء العام الماضي. وقال السيد عبد الحميد إسماعيل سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية أن للدعم معاني عميقة تتجاوز فوائده الاقتصادية وحتى الآخرين للاقتداء به. وفي الوقت نفسه وبمناسبة 20 من يونيو، قام موظفو المؤسسات الحكومية في طرونة وسكان بلدة طرونة بحملة نفير فعالة، وشملت حملة النفير التي جرت في 14 من يونيو الجاري بناء مقابر الشهداء والعناية بالأشجار والأنشطة الأخرى. تم إحياء 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم على مستوى أقليم شمال البحر الأحمر في مدينة قندعم. وقال رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في أقليم شمال البحر الأحمر السيد تولد تسفازكي إن الغرض من إحياء هذا اليوم هو أن يجدد الأعضاء قسمهم وتشجيع أولئك الذين لم يتبرعوا بعد على الانضمام إلى هذه المبادرة المقدسة، مشيدا بالمواطنين الذين يتبرعون بالدم من وقت لآخر. وأكد أن أنشطة الجمعية في الأقليم قد توسعت لتشمل 10 مديريات ويجري العمل بفعالية بالتنسيق مع شركاء. وقال المدير الطبي لمستشفى قندع الإقليمي المرجعية الدكتور سامويل ولد جبريل من جانبه إن التبرع بالدم من قبل المتطوعين المهتمين يلعب دورا مهما في إنقاذ الأرواح. وقال إنه على الرغم من أن مستوى وعي المجتمع قد ارتفع، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المطلوب. من جانبه ذكر المدير الرئيس الفخري لجمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في الإقليم السيد رزاني فسها بأهمية رفع مستوى معرفة وفهم الشباب الذين بلغوا السن التي تمكنهم من التبرع بالدم لضمان استمرارية الأجيال، مشيدا

بالأعضاء الذين ما زالوا يتبرعون بانتظام عن طيب خاطر وبمبادرة منهم. وأشاد السيد كوبروما عند ميكيل المدير التنفيذي لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر بدوره ومساهمة المتبرعين الطوعيين بالدم، مؤكدا أن إدارة الإقليم ستعمل جنبا مع الجمعية لضمان استمرارية التبرع بالدم لأنها مهمة يجب على الجميع القيام بها. دعا قائد شرطة إقليم القاشبركة المقدم هيلي ميكيل تسفا قابر في السيمينارات التي عقدها في الفترة من 13 إلى 15 من يونيو الجاري، دعا سكان مديريتي شمبوق وعلي القاش إلى زيادة مشاركتهم الفعالة في مكافحة الجريمة لضمان سلامة المجتمع وتنمية البلاد. وأوضح بأن المهمة الرئيسية للشرطة الإرتية هي ضمان السلام وسيادة القانون وضمان سلامة وأمن البلاد والشعب واحترام القانون والنظام والتحقيق عند حدوث الجريمة وتقديم الجناء للعدالة. وقال المقدم هيلي ميكيل أنه مع تقدم التكنولوجيا أصبحت الجرائم والمخالفات أكثر تعقيد، والتعاون بين الشعب والشرطة أمر ضروري للسيطرة عليها. وأشار إلى أن عدد الجرائم المسجلة في مراكز الشرطة على المستوى الإقليمي انخفضت بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، وزاد عدد الممتلكات التي تم تسليمها للشرطة بنسبة 5%. من جانبهم أكد مدراء المديريات على أن السمينارات لها دور فعال في رفع مستوى معرفة المجتمع ووعيه بالقانون ومكافحة الجريمة. ودعا المشاركون إلى تعزيز برامج مماثلة والحد من ظواهر العنف في حفلات الزفاف وحل مشكلة خدمات النقل والعمل معا لمكافحة المكيفات الخطيرة. تخرج أكثر من 550 شابا في الإقليم الجنوبي في 13 من يونيو الجاري من دورة تدريبية في 9 مجالات مهنية، والمتدربون الذين تلقوا تدريبا عمليا ونظريا لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، 425 منهم من مديرية مندفرة و128 شابا من مديرية عدخالة. وشمل تدريب الآلات الموسيقية وخطوط الكهرباء وتركيب وصيانة أجهزة الطاقة الشمسية وتكنولوجيا الحاسوب وتصفيف الشعر والمكياج والأدب والإسعافات الأولية والكاراتيه والرقص. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي الشاب جرماي جبرو أن الاتحاد يعمل على توسيع انتشاره وتوفير المزيد من الفرص للشباب المخالطين في مجالات الابتكار. وفي كلمته الختامية ذكر رئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ والداي جبرو الشباب بضرورة تغيير أنفسهم أولا لتغيير بيئتهم. اختتمت في 13 من يونيو الجاري الأنشطة التي استمرت 4 أشهر والتي نظمها فرع اتحاد الشباب والطلاب في مديرية عصب لتأهيل الفنانين. وقال مسؤول المكتب الشاب علي أحمد أن البرنامج شمل الدراما والشعر والرسم والرقص والأدب، موضحا أن الهدف هو جمع الفنانين الذين كانوا ينشطون كل بطريقته الخاصة لاختبار وتطوير مهاراتهم. وشارك في هذا الحدث 800 شاب وتم إنتاج 28 أغنية وطنية و35 قصيدة بالإضافة إلى الأناشيد والمسرحيات والأدب والمونولوج والرسومات والرقصات. وقال مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر إن الجهود المبذولة لإنتاج أو لتأهيل فنانين في الفنون التقليدية والحديثة تحقق نتائج جديرة بالثناء، موضحا بأن هذا النشاط سيتواصل. شاهدين نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. اتفق قادة مجموعة السبع على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة التي عقدت في منتجع فيان ليبان الفرنسي. والتقى زيلينسكي ترامب الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أبدى مؤشرات
تدل على أن صبره بدأ ينفد تجاه موسكو. وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم ماكرون إلى إقناع ترامب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف دون أن تضطر هذه الأخيرة لتقديم تنازلات للروس. وأعلن ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعد إعادة فتح مضيق هرمز. فتحت وزارة الدفاع البريطانية تحقيقا في تقرير عن حادث بحري في القناة الإنجليزية إثر إبلاق يخت عن تعرضه لنيران تحذيرية أطلقتها قطعة بحرية روسية أثناء إبحاره على بعد نحو 20 ميلا بحريا جنوب جزيرة وايت خارج المياه الإقليمية للمملكة المتحدة. وقال متحدث باسم الوزارة ردا على أسئلة حول الواقعة: نحقق في تقارير عن حادثة في القناة الإنجليزية. فيما أوضح مصدر في الوزارة أن الحادثة يتم التعامل معها بوصفها منفصلة تماما عن عملية الاعتراض التي قادتها بريطانيا والتي استهدفت سفينة يشتبه بانتمائها إلى ما يعرف بأسطول الظل الروسي. ورجحت المصادر البريطانية أن قطعة بحرية تابعة للبحرية الملكية هي HMS ميرسي كانت تراقب السفينة الروسية لحظة وقوع الحادثة. من جهتها أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا أكدت فيه أن فرقاطة روسية أطلقت نيرانا تحذيرية على اليخت بعدما اقترب منها على نحو خطير. قالت وزارة الدفاع التركية أن إيطاليا ستنشر منظومة للدفاع الجوي في وسط تركيا في إطار خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي الناتو حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت الوزارة في بيان: في إطار الخطة الدفاعية القائمة لحلف شمال الأطلسي وبهدف تعزيز الدفاع الجوي للحلف سيتم نشر منظومة دفاع جوي تابعة لإيطاليا في قيادة القاعدة الجوية الرئيسية الثالثة في غونيه. ويمكن استخدام هذه المنظومة ضد الطائرات المقاتلة والمسيرات وصواريخ كروز وبعض التهديدات الصاروخية الباليستية. وكانت قوات حلف شمال الأطلسي المتمركزة في تركيا قد أسقطت صواريخ باليستية أطلقت من إيران 4 مرات منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في فبراير، ما دفع الحلف إلى نشر بطارية صواريخ باتريوت جديدة في قاعدة إنجرليك الجوية جنوبي تركيا. ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر أجزاء من جزيرة سولاويسي في وسط أندونيسيا ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات وألحق أضرارا بمنازل وبنية تحتية. وأثار الذعرة بين سكان مدينة سبق أن دمرها زلزال سونامي قبل 8 سنوات بحسب مسؤولين. وذكر المسؤولون أن مركز الزلزال الأولي كان في منطقة داخلية تبعد نحو 43 كيلومتر شرقي جنوب شرقي مدينة بالو، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية بأن عمقه بلغ نحو 10 كيلومترات. وأدى الزلزال القوي إلى فرار السكان إلى مناطق مفتوحة داخل وحول مدينة بالو التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، وهي عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى. وسجلت هيئة الإرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الأندونيسية وقوع ما لا يقل عن 71 هزة ارتدادية، ما زاد من قلق السكان. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. خدمات حراثة بأسعار مناسبة في نغفة. موظفو الدولة في تسني يقدمون إعانات مالية لأسر الشهداء. دعوة للمشاركة الشعبية الواعية لمكافحة الجريمة في القشبركة. مجموعة السبع تصعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. بريطانيا تحقق في إطلاق سفينة روسية نيرانا تحذيرية في بحر المانش. وإيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي في وسط تركيا. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

مديريه شعب حتى من مديريه تقليم قبلت بحر قيح اندقات زياد بحرس اكل تتامر لصنحت مديريتها شعب لا تبل سميه تمام من شعبت لا تبل كلمات لركبت تاتا اجي قامل ثبت على التاما شعبت دالت تتبهلكم علت لامرا مالتها قو بس حسكانا حد 44000 اندقو مبزحهم بحرس لترفوهيني سرهم ابرعيو وسرهم بتجاره لتنابرو

0: بل للشعب استراتيجية كان سبب تتركب من وقت توقت عبوت تتحقق تتركب قل أطراف بحر فنتو يهين قل مينة باتع قرب السبتة أهمية عبايت قبي قل أساسي حكومة أرتريا من حرية عند أنبتت لتفنات أكاديمات اجتماعي وبنية تحتية ودية تقلا مثل وقت هين سكانا عند بزحو من بعد أكانات أرتريا لما تصوم مواطنين حادرام سب مسكب قابا متهلو اتل برنامجنا هيني اتل وقت اتمتيل لكم هليت لاخص السبات اقل نقدم قلكم تو متابعتكم من سعين متوقع المديرة شعب من تفحت بحر حد كلمت متر باتزيه في حينها هيني حد 1867 كيلومتر مربع عندقا من اللي 8 من 100 قاد موتاتو لبزح من قاد موتاتا تربت رشيدة سبتو ومن قلاق لوتات وحي سبت تركب اقل حارس وطيتا
1: ازي نقزو بازي سي ناتو نابسو خيلو سي نخالي بدخو ندحر وتترف الموان
2: إلا مديرية الله اتايحة قراكبت رحان دكافيت اقل بعدامات قبي اتلا سنت جونا لكن اتي حرس سبتي ركبنا اقل نوس ناما السوفا مهلينا ات مستقبل كم اكررت وعقمت لمسل حل دايم للامتصا اشكال اقل لتشكي دراسات قابه لا هتو دي معال اقل لو عالهي انس ايه
1: كم ديو خالي خالي خوز ايتاو كون سلزوخي نسوك القلاتو فلنا نحنا نمحسن
3: دي قلة سنة الله عام 2024 شيء محمس لعلى قلنا موسم وحيز 14 وحيز من ليت على مصو 14 لون وحيز كل وقت منهم بعضي هذا كأي موتهم لبعدام لكن كلهم سمال هذا بهلو أو نعيش وحيز كبد اللي لكل وقت لا أول لما مصو باللعب ومات

0: دلالة قوة بشر وبعراية إنسان على دي بدمار بأولويات مسألة سلا على حرارتنا إلى موسم هيئين ودي وقت حقاي وقبعتو عبرات وعدام بزحة غلش كدي لي قدر ولا من سأل نحمان وقبعتو هيني ولا وحيز قرات تأثر قرات نماسي فينا شغل سبتي الهيب لا حومات دي بكارب دي انتو تحلفة بهلة الحين
1: وزيرو باتات لك عيو ماي ولا كربان تهريمو بيع مسحيلي زمتي مسحيلي متي متي تغزينو زنبري ويكسبو زنبري مرت ملو
2: زلام حق زلمت اللي محازاتنا وحايزو دقوب دي انتو مسي والعقمتنا صابر اللي حالق الركب التل محازات حفز قابتو مدولكم سلقبي ابازي للتريتو ابن حر قدام للتشك يكون اتكم كرا محاز لابا لمس الحلايل حواجز قلت شك لكن ايتان هلا
1: عبايتي تقدامات تزسرع تماي هدئ له مورد زوري كعزات بلاد اللخاء الله مالك قام مدب معاسي خسرح ما يفتكون جينا بكتصالي زر داي
3: أوروت منا التلام ديرية بهتمام لتشك أقلو الهلا وراتا الجرادي ناي تمرتو تمر دي بأرترياء أتقل أكانات وأبلمد من يقبي بشكل علم لتسأبت إيتسانحاني اتلو وقت لكن تربت لمديريه تقل جرادين تمر لناسبكم تسبت تأمرا بأفراد لقباء وأبو زارة حرس اهتمام دات هيبايو لتقدم كل هلا جرادين تمر بسبتو منا لبكاتو اتعلم لأتنكب أمر ولألو تقالب كسات رأس مال حق ركبة مكاسب لبو فرياتو اللهم اتمديرية الشعب تل مجال انبال حلالة لتساقم لهلو سب جرادين هيني ازن دتا عبو اقل حريت رحوم اقل اقدرو وعدوم اقل عمرو قدمو لتركبو
4: النخيل يتعب ويبغى دعم اول مرة بعد ما ينتج ينفع الوطن والمواطن والمشروع ان شاء الله انه ماشي على ما يرام بعد ما بدانا اول بشتول ما هي مطلوبة ورثنا ستول ثاني ما مطلوبة رجعنا نقلع ونعمل لها خلفية ثانية نشتغل من جديد وإن شاء الله بالخلفيات هذه أن لغاية 2030 يتم المشروع ويتنظم ويكون فيه إنتاج
0: تمر هيلي من واحد من شتلة أسك 120 سنة لعمرها عشت كل جينيريشن او وحوث كل اوت جيل ناي بنا ادم قلت امر قدر بواتها ريم لا طمو حلا بدي عينت ازرات رولو بومبوتا ملينا سنة هلا مسلامة برنامجات ستات ناي وزارة زراعة اتكبر حمس سنة عند انسات تلعنقل يسوس 2020 وثمان 30 ديب لهلا كم مديرية شعب قدامي أوليت دي تمور كلنا عقالينا أولوية وفرصة أقل شعب هي بتليت
4: التربة ما فيها كلام تربة مناسبة فلكن التغييم اللي أخرتنا عدم الشتول الطيبة الواحد اللي بيزرع ياخذ شتول طيبة يعني يوم تمشي ببداية في السنة الخامسة تعطي النتاج في خمسة سنة تعطي النتاج نحن أخذنا إلى 20 سنة 30 سنة بعد ونحن شغالين نقلع هذه وننزل هذه وهسه الحمد لله
5: كالي عبد الله سويرح ناي تمرتو تمرون كن تمرة قبضة فناطة أماكن دي ولا لكن أود كمان إذا أقول سبب صدق الله لبزح أماكن هاي تمر تو نبلا كل منطقتنا وكل أزوجنا من لعل مسونا فريتنا هاي تمر يوم توم مسونا وهلو الناس بجردين حمص فرطهم كل منهم كإلى حفرته ومطوره شكة ومطوره ستة في الرياضهم لكن نسعى البداية صدق الله وكل في الرياضهم يبصق كتير بدي تقدرني دهان الله نبنت منهم دعم ورو قرض النش أو اللي دنيش كتر من ذا زرع دي بالله عذاك كل أزمة يعني المزارعين أو الحرسوت أو نبرتنا زوج شباب يلأموروني كزيادة أنا مثلا خص السجياتنا وزارة الزراعة نتفاهمنا لطوتنا إن أنا زا كين كم سلة زبة فهمنا له بسعر التلامة فتلا هكين لش عامل نص عفلو أصل بدي على طوله أزيل اللي من الريكة معنا دعام من إيش وكان يعني قاصونا يا خمس

0: 50 متر جبي او نعم الدرع الجبي، احنا ما الدرع بلا 50 متر جبي الا ده عام في الرياض ركبوا منه.
1: المديريات شعب قدم الله دي بتاريك لمديريات رؤي وسمع لي تصنحا بعد ورات جردين هنا بناناتو تربت شعب اقل بنانا وتيتكم تا تلوقات تبوت هلا التادي بشعب لو دينا زيارة عنا فريات بنانا كمريت سنت عجبنا اقلقت جردين بنانا فرور لتصنحينا بعل جردين بسبت فريات بنانا كم اتهاجينا هو هيني دعم فريات بنانا اتعداغا كم كرا حبرينا
2: هذا بنانا دي بشعب للزرع مستحيل يعني امنوا بعلا لبون ولا كمان كلهم لدقللا شاوركوهم دي شعبي نافعين ان دبيلو يعني بزح تصفاي قلا لو ادو على لكن انا نوشن دجربكو يعني حقوها من بطر من حيس للبن راي من ان دبغسكو بالو ديكو ودي بن لا يلا سجعت نميتو اللي نا كرا قردت وقال لمناخنا لهم وكرا جيزان سعوديه لمناخنا لهم انا هنا حديتو كلازم اللي ما شعب بس جهادات دي بنقول اورد قلت تعود قادر لأنه الفكر من عند بقاسكو أبوت لفكر كديبو أذا هي أنا دي دعم حقه دعم لها تلا فكرنا 2023 لزرقو دعم قرون في الرياض هم تاجنا
0: جرادين هلاوهنا جرادين يعني من لم داو حرشة نمك داو حرشة لقيرو يعني من زراعة لمطارية أو زراعة لزراعة موسمية يعني إلى لوضو هلاوهنا نحن ادريس عمر بالله لقنا عبد الله سويله لقنا يعني حمص نفر الله قلنا اللوم ورا دي بكيلوت ذلك الكيلو مسر الشهيداته لكل اودي بسمين ما شفته حتى اللي تتوم سيت الا من نام من نام حبرنا الى فريتنا الى انت صموده قال دي قد قد لقنا اللوم فعلا يعني قال لهم 2003 انبت دي لا نسال ارض اسوي ذو قروب دي ما ارد على على لكن مشكلات مي بديبهم اللهم كمان في النهاية أذكرت موضوع تمر وموضوعنا يعني موز وقال إن دودو شو شو لو أدرس عمر موز من عرضات نبضات يقول لهم الأخبار اللي مثلنا دعم أتوا يعني فرادي بسوق كاريدو
2: يبلي تلا ننفع على النادي ألبنا النادي ألبين كبونا ألبين لا قالوا ولا ركيسي ركبنا اللي ورح اللي مرة حسين وهتي يعني سامن قلت كلامني يتحملني بنانا بنانا يعني من كل يوم او من ثلاث يوم قلت استيب ديبك بس تي كاو مغا حقاي يفري ولا حبتي يخصصون كبل سبب اللي يعني ازهينا الحمد لله الا انا كم صلت رول لكم تعودكو كليكو من جديد دي استيب دي بل دي بل بلسكو اللي انا زرع حديث الذي لا اريد لما لموتم يل على تكوكو نوشه كوكو متأكوه يعني نوشه دب من نهاية تجارب دب قصكو تأكوه
1: المديريات شعب بعد تلعب متسل هلامة في الرياض حمليتو الفنتوي كم كرباميات تماتم وقع لمس الحمليت لمديريات اقر حاليت عندي قبي قل كم كربات عوات باكاتا لهلا مديريات دورا قل تأتمم كم سال تقدر وتا مديريات يم ألبو أنواع فواك قل بكال كم قدر أنفار وزارة حرس لمديريات لأكدون
3: حمليت أبيات جاردين من أوف وكه عند المعنى يعني عند أفرينا لأن بربو ولا أنا بربو زحل كم ملوكيات قبل دي هالليل بعد يعني كم سركرة بربر بامية برج دبا ولا آخره أزق كلهم قرطوط لا تبغى له كمان الله مثل اللون تيريتنا يوم لا تهم كم سركرة عدو برا فول ولا سم سم لنا نايك بازر أتلقات قلنا سبقتا من استراتيجي كروب نايش أبدأ بالوضع ومن ما هي برضو ناي زيتو بلا ما ناي فايبر قبل كتلنا جراتين بحال لا بصراحة تأحيان حين من الحفان من العلاقان حفان فبديبو اتلاقات من شهر حمص أسك شهر سعيد إيه بحلا لا تحملوا بنا عين الحمليت برضو نتحروا كان نفع بهم اللي نفر ملوكيات وبنوسو مثل عداقانا ومثل لا مجتمعنا هي زيادة أمر بجانبنا ورحبيات نتحزي ولا الله هي اللي مقر دنشتو هلا بلد كحمليت يبنسر قوليتهم في المجتمع من قبل وابقى ارد من

0: قبل يبقى ما فري حبيت
1: لا حرس دي حرس ده اللي كله حرس لا بدير على ده يجبي حديث لهلا يومتين مسلا زبن لقيس قلت أثاثة دي بلا منطقتنا أنا هنا أنا مرة نية جعلة وزي يعني بالخاص يعني تمر النزرة وبنانا النزرة وليمون زي أنا ليه ليمون تبل هلا لوهن أجاي ليمون تلي وجاي ما بعدها يعني لا نفع دي اللي مانقوس وقلق النزرة بزح نية جيته زي أنا هي يعني دعام لها من إلا كان قردة تندقيسكو من قردة تمسكون قلمي تجربة قلق باق لما منطقت أولا عيلة حفرت من عيلة أسفيوت من نفعه دي بشعب لمودي كوني دي بفكركو إلا عيلة قل حفركو حقول عيلة حفركو يعني يعني لازم تبنانا قل إيدا بديبية تمر قل إيدا بديبية حاجات عبي قل مستقبل لا جيل لا سرين هلا قل قبيل لنا علي عند صابتا باق اللي قيس ولا منطقات بدل كل ومشيلة ولا مسلة علات دي جرادين قد تقير عند أبي أنا هتوت الهوايات لنا عليه الأعلى والحمد لله يعني قدام حاجة يعني لازم رب سدين عند أبي لك حسبها من قبي قلب صحاب أسقدر
2: من سمان إدارة دوايحنا إلى مديرية سس منان بخد تعليم راكباتن لكل إدارة دحيت لكن لبزحو قومية راشايدة لساكنا من سبتهم ومنابرة راشايدة هين السبك واسقم سبت التنكب أسكلا لبكت يهلاني لسكان قلت كم كم وكدما التعليم قل ركب بقبي لهلا أتفازعت لكن هتن ما بخد تعليم قل ركب سيدكم هليش لتحبر

مر أفنتو يقتل الحلفة حد عشر سنة رودات إبه اهتمام دي بقدم التوصان حتى اللي نتام بيريت لالتركب الرودات هيني تلوقات مدرسين سبت وسك أقلن لسكان اتقروبهم كدمات ركبه اللو اللي برودات ما عشر سنة مدرسة بهات أحلا اتبنيت اللي مدارس ما لسكان إدا زايدت كم على تقلم إدارة لمديريت ووزارة التعليم لأكدون

مجالنا عافية، احنا بنقول زوجة شعب برضه كمالي الأستاذ زوجاتات دحن لنا أمبل، لكن تبقى ما تكون قلت لك كلينيك قلت لك اللون ولا عاد لهم قلت لك يعني لا.

0: الولاء عندي شرف اللي تعوضه بالزيادة التوقت نسبك ساق مش على مصانا دينا نحن أنا ست زوجات بعشر كان دي ترف يا ما كل مصانا يا مغرب كل مصانا دي باللي ما أكلت عندنا هنا ممكن كساب أسك كلام 180 150 للرؤدي بودي أو بديه لا يعني عشان كلا عافية فعلا يعني بحال اللي هنا لا ترى دي من حمامات الأبوين سجزي كنت يتفدر الحلقات أنا دي بحمامنا هي ما يساعد فينا لكن سجرناه كل منتصم شعب ولا حكومة ولا تكالات نالت عنا لا تفنى طعم نتلا حتى إذا سبت كلا كل أقول كنوا تلا تتيب اللي ما عرنا هاي ريكا من قبل أو مقابل هاي ريكا من قبل دحان اللي هنا أنا
1: كذا دي مجالنا هي عافية مصنع من قبلني ما أكلت عنا اللي بينا دي بالداخل هاي شعب ما نشوف الدوائح وغيره مدبرت عنا اللي بقد قد نعطات اللي قلنا كم كلينيك عينة ولدته كبزيادة اللي بقلي ما إلا ما أكلت عنا ريكا من قبل إلا النقف عضة بزر مجتمعكم صلتوا دي إلا تريكا ولدته بعد الشعب اللي أخاص إنك أتي تريني قلبوا ملأ يعني سر سبك إلا ظلو قلق كفانا قاعد الحليب كمان لأن لا عرض ولا توقع ولا لا عرض وصار منصوب ولا توقع كمل الخدمات اللي بتهيب هذه من منطقة اسمها العافية العافية هنا من قبل ولا
0: اتفق إذا مش عارفين هش عارف قبلتها من كم برضه الرعاية قبلها لتوسقوا مسلم منا بقول لنا اليوم من اللي توسقوا قلمي ساعتنا هش عارف الله 150 حموم فقط دي بدل ترى دي بنا حراسات ترى دي بنا نبر نبارح ما مالكم نشكر إن صدقتم يعني احنا اقول قلت مثل انا ازي ولا قيت بالميديكون التل وقت اللي حلو حكمنا بالزاد يقول لهم نبرتين ما هذا بزاد تفضل وشكرا اللهم حكاية من التل اللي هو يقول اقول قلت لعول اكثر اذا
1: اذا وسعت لما اسال الله اذا بدي ريها من قبل ندي بزمن قدم حرير ولا انت بلو صليب على اذا لكن اذا وسعت وقيت لله حتى ابيات الواجب انك بنا قلو لا أتحزى أدوات كل متقربة كالي اللي مجتمع اللي نتهيبنا كتابة لكما حمامات وكم سلمتي وكم حلالة توعيات نتهيب بزيادة من نمر حلالة بديل عليها إذن ذا العبيت وبيف لنا لفهم نوصل يوم تيمي كم لا أتحزى دي عافية كل دولة تيني صبت توعيات نتهيبهم وصبت لرؤوه له بحيث يوم تبقى القدر ومدته
2: الشعب التا لزاير ناتوان اتوقت عداقة سبت متعانا العداقة قنقانح بخطرك بامعالنا بالأساسي الشعب اكان حرس وجرادين ليت اندي قبي اتمجال تجارة ما قدس قدم تبلكم هليت اقلنا ناحز قدرنا التعداقة هنا سكان لمديريت ليت اندي قبي من بعد اكانت ارتريان دمتو تجارة لودو انفاركم هلو رئينا بزحام تجار من لتفنات اكانت ارتريان دمتو فرات اكال شعب وبعد كمسل للزابو والعداقة قلا سكان تقربهم كدمات كمسل لهيب امرنا
0: فعلا لتجارة كما لشعب اللي حرس ركبه من قبي وطوت ركبه من قبي زيادة للتجارة مشكلة لقون التبادل بالنود يعني انا عداقة انا شعب مثل فروع ومثل كنت اقاران كان قبل حيث عداقة شعب تلقى لانه كل لما تسألنا من برا لقباء نزل على لقباء عند أقضاء وعند حويته عندنا سيطاقة من قادة حليب مسوقة ورينة تمثل نزوف على الدليل من قندع مسوقة من لفنا طعمك مسوقة يعني بلا إنسان نوايد لأسباب بلا تعداقة قيس اللي بزحرة بحاته بالله
2: سكان شعب بلتفناتا نايجو أسباب من مدروم أسك على كلوتات ساقمو التلوقات من كدمات قلت عطلكم سل قدرو ما إيفالو قل إدارة لمديرية تتقدمنا وسأل بل حدام لبزحو أسكرا مديرية قلب سبت قيسو التو ما كل كدمات اجتماعكم سل ركبو حبرونا
3: سبق السيقوم تلقنا لغتل هلا لا بس سبق السيقوم
4: تلقنا
3: إيمت كم كام عدوتاتي اللي قلنا وسيو اللي قلنا وسيو أزاي فونت يدبر سبق وساقم الدراسة أنبثت شهر وكم هنا ودي كنت يوم عمد مثل الظروف لهالي كرم ما ثبت زليمي على أرض نشفة كله ما نس أكرنا أنبتنا كنت هكذا كل أسبوع أنها أنبتنا تسجيل معنا هذا التأثير الانستراكشن على تايم نبلا هالينا منا لزوال لدروسة لقبهم يدرسوا هالون حتى دي بسبب الأتيلة بهالت كهلا هيني والدين ما مثل الأسبوع

0: كسايو جاوم بزيه دي دراسات مع اهتمام هاي بامي اهلاوي مع الجلمي لحالة من بروت البرتقال مهلك لا ما حتى من أسبابته ولا ما بت لوحد
1: قد صالي من سمع بالي زرقي تي بهلي كان بهلي كبوتات كبحقوتات للصنحة أبلع لي من مرت في الظلوم ثم نايب على
2: سبق وسقم من عب عبوتاتهم لازان حورستو ومثل تطور اقل لترف لك الدرقارتو سكان شعب اتقلب مدر حرس سبت بوم كين قيسو وسب قلب هي مدد كرم انسر مصو والحرسو ارد حرس وسكن كين بوم من اللي سبق وسقم اقل لأبارو حقو قبو هي كسات راسمال عباي وابكات شكل اقل تيدقلوم بكا اتل وقت لكن بتارا منو اند تبي اقل تجبروم يتقدر ات مستقبل لكن قدام حقو دارسا وابيات حقو قباقلو لعل وتحت اقل اللي بل يقدر
1: حتى ما هيرو تحتي قدرتي تغيي قدرتي تحت اند هفت فريقو سب العلين تحت نيلو زخز كله مخنيات مزح اي كهلونيو قل مسمع بالي زبتا اساسي ريبو او قطعالي زغل اخويني زسمعناني
3: اللي ات مديريه الشعب اللي ترى لها لعبوت قدامات اجتماعي قال لها سكان رهيت خالق لها لقارتو مجال حرس اكل لكن زياد كسات راس مال اتحزه فنتوي منابرت لسكان اتحرس ووراتا اتحرس اكل هي اتعقم تثبت للتنكب ابو زاره حرس ناي ماشينير سدايت قال ركبو كم سل الحزو لسكان لتفانو الا سدايت ركبو من جبهني اقر رحم لي طان دي جبي قل بزح كانت عدنا في الريات اكل قل اقربكم سل قدرو لاكدون
4: امبل اللي زي احنا اللي قرحنا عليه طرفنا محاسه بلوه من كل اتجاه قبلته محاصل هلا محاص عبي محاص شعبي يعني كل الامر معناها يعني اذا من لابلا عقم حق فرسه هي كل حق فرسه دي بيت لمتي اذا انا يعني قل لمحاز منه مكلاكلي قل ايديه اذا انا مشكله ناي شغل صقم لبيني لكن اسمنتي كم مرادي تتركب حصين كم سل مرادي يركب اللي تا دول وفرق لي انا نوشق نوشه ترتر بدي بيه بترتر من عند دونه كتر الا تبع بتر عند ودي كل ما كم سل يشرشره قال اذا يعني قدر لكن المشكلات ما اكو يعني الاسمنت واليوم يهلتني قال كمان حتين يهلاني اللي تات شويه وطعنا ولو حيزك مره كل دولتك كم مشكله ودي
5: انا نصيحتي اذا الشعب والدوله بنفسها يعني تراغب نخيل والأرض اللي ماها مر مالح تعملها تحلي حتى يزرع المواطن تحت النخل ما يغطي المصروف حقه والنخل يمشي في البيوت نخل يعمل أقل حاجة من نخلتين إلى أربع نخلة في داخل البيت الشارع يكون فيه نخل المشاريع تكون نخل إذا تهيأ الماء وتسددت تسدود في البلد تمد بالمواسير والصحراء تكون جنة.
1: اللي هزوا السرح لمدة هنا البناء بعورين وقلبتين السرح قلت له اتصالي سلز سرحوا وزح شقر قلوا يكون سرحوا له ساعتات.
2: لو بشعب وابعرات لا لتشقع قمت قل له التلاليتو وانبلح اللاليتوم لقدمو. من قدرتهم والعلى قبع أشكال لكن بماشينري من لتشاكي زيادة نتيجة وتركبت قدم إلا سدايت ماشينري نركب عنا اتلاً لحلفيا ثلاث أو أربع سنة لكن ماشينري يركبنا لشعب بنوسو سلادن دات فاقرة لودي جربيتات حل دايم يكون لقابت اللي الدراسة دي معالة حق وعلت وسدايت ماشينري حق وتركبت لكن دي بتاي حرس نتيجة تقل تتركب لتقدر
1: ناي حجز ماشينري ناي تتجبر من صناعتين ده على تفوق بايتان تتجبره أو تأيد كركبه يقول يقول إمن طلنا
0: أمبر دراسة حياة الأول من لما نعمرها قدر دراسة لا درسة فجر حياته حياتنا بدراسة تنكير لنا قدر أمبر دراسة لنكير حاجة الأول معناه الأسبوع وساق من لقبا الرئيو لقبا كل قرا دراسة ندان درس كنا نشكي أين قدرنا هنا فنتو يتلم مديرات اللي لعبه اهتمام دي بدراسة هاي باميه اللوني نحن ناش قلنا تابعيات مدي لنا قوسكاسات بزهم مدي لنا لكن ميتو للشعب قل فهمنا غلط ضربته.